0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير ومساعدة الناس، وذلك لما في المساعدة من إغاثة للملهوف وتخفيف عن المكروب وعون للمحتاج، وهي تدل على الأخوة الصادقة في المجتمع الموحد وعلى التماسك القوي بين أفراده واللحمة المتينة بين أنسجته، فتزيد أواصره قوة وروابطه شدة. والقرآن الكريم سرد لنا بعضا من صور المساعدة الفردية والمساعدة الجماعية، وذلك لتكون لنا قدوة ودافعا إلى التكاتف والمحبة. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يفر هاربا من الظالمين الفراعنة، ويسأل الله تعالى أن ينجيه منهم، وينطلق متجها إلى الشام يرجو ربه أن يهديه سواء السبيل، فيصل آمنا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: فما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فشهامته على الرغم من خوفه وغربته وجوعه أبت إلا أن يرى فتاتين تنزويان عن الرجال منتظرتين أن ينتهوا من سقاية أغنامهم ومواشيهم فتسقيان، إلا أن يساعدهما. وتعجب ألا يكون لهما راع فسألهما، فعرف أنهما ابنتان لرجل هرم لا يقوى على السرح بالماشية ورعيها، وليس في الأسرة رجال، وليس في المقدور استئجار الرعيان، فاضطرتا هاتان البنتان إلى فعل ذلك. فتقدم موسى فسقى الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاة، ودفع بهما إلى الفتاتين، فعادتا مبكرتين على غير عادتهما. فسألهما والدهما عن السبب فأخبرتاه بما جرى، فاستدعاه وزوجه إحداهما ليعمل عنده في رعي الغنم. وبذل المساعدة أيها الإخوة تتأثر بها النفوس، والتصرف الحكيم يعدل الموازين، فتصفو القلوب وتأزر الأفئدة لصانع المعروف، وتنقلب العداوة قربا وصداقة، والبغض محبة وودادا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحسنة أيها المستمعون الكرام فعل تستحسنه النفوس وترجوه وتأنس إليه وتعظم صاحبه، والسيئة فعل تستقبحه وتنفر منه وتكرهه وصاحبه. فإن العدو القالي يصبح صاحبا ويصبح حبيبا، مما يقوم ويقدم له من عون وصفح ووجه بشوش وابتسامة جذابة. ولهذا انظروا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، انظروا إلى هذا الرجل، إنه ذو القرنين رضي الله عنه، مكن الله له في الأرض شرقها وغربها، فلم يتكبر ولم يتجبر، وإنما كان مثالا يحتذى في البر والخير. فلما فرغ من نشر الدعوة في الشرق والغرب انطلق إلى الشمال حيث الجبال الشاهقة، حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنقطع بلاد الترك، وجد قوما متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر، وذلك لبعدهم عن مخالطة غيرهم، ولم يفهم كلامهم إلا بترجمان، وعلى عل اعتداء قبليا من قبل قبيلة يأجوج ومأجوج الدائم وأجبرتهم، كان يخيف هؤلاء. ولما رأى ذو القرنين لما رأى هؤلاء ذا القرنين قادما بجيشه العظيم، حسبوه غازيا متجبرا كتلكما القبيلتين، فانعقد لسان القوم من الخوف ابتداء، فلما اطمأنوا إليه أخبره أن قبيلة يأجوج ومأجوج قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، وسألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنع غائلة المفسدين، وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة، فلم يأخذ منهم شيئا. فالله تعالى بسط لهم القدرة والمال، فما يحتاجهم إلا بالرجال العاملين، وبنى لهم السد الحصين العالي المتين من الحديد المصور والنحاس المذاب الذي صبه عليه، فصار جبلا صلدا ملتصقا بعضه ببعض، فما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته، ولا أن يعلوه ويتسوره لملاسته ونعومته. ولهذا اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقص لنا هذه القصة العجيبة في كتابه العزيز في سورة الكهف. قال الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما

وباء. هكذا يا أخوة، الأمان بسط ألسنتهم وحرك بالتفكير عقولهم. وهؤلاء الأنصار أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج رضي الله عنهم يحجون مكة ويؤمن العشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبايعونه على نصرته ونصرة المؤمن من أهل مكة وغيرهم إن أقبل إليهم، وهكذا كان. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، فاستقبلهم إخوانهم من أهل استقبالا حسنا شهد به القرآن الكريم ومدحهم بذلك، فقد آمنوا بالله ورسوله وأكرموا المسلمين المهاجرين، فأسكنوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وفضلوهم في الغنائم على أنفسهم دون شح، ولم يجدوا في أنفسهم غيظا وحسدا مما أخذوا، فاشتدت الألفة بينهم والحب والأخوة، فأسسوا مجتمعا طيبا ينشر عبقه على مدار الدهور وكر العصور. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأداء زكاة أموالهم للمحتاجين من إخوانهم، وجعل أداءها ركنا من أركان الإسلام، فأفاد أمورا كثيرة، منها بناء مجتمع متكامل متراحم تسوده مشاعر المحبة والألفة، محو الضغائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء، تقليص الهوة بين أفراد المجتمع وطبقاتهم، فلا يكون أغنياء مترفون ولا فقراء معدمون. فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة في عديد من المصارف، وحدد سبحانه وتعالى الأهم فالأقل أهمية لتتحقق وجود ذلك المجتمع المتجانس المتآلف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأمرنا أن نعطي الأقرب فالأقرب، فالأقربون أولى بالمعروف، ثم المساكين فهم عفيفو اليد وعفيفو اللسان، لا يسأل أحدا لكن حياته ناطقة بمعاناته. ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلغه دياره، قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم أعقبه بقوله: ذلك خير

0: وهذا الرجل الصالح معلم سيدنا موسى عليه السلام يساعد الناس بأمر من الله تعالى وبطريقة لا نعرفها، فهو يخرق السفينة. ومعلوم أيها الإخوة أن الخضر عليه السلام كان عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، فلم يفعل تلك الأوصاف الثلاثة التي شهدها موسى، وموسى لم يصبر لأن هذه مخالفة لشريعته، حينما رأى السفينة وهي تخرق، وحينما رأى الغلام وهو يقتل وهو بريء صغير لم يفعل ذنب كما يتصور موسى عليه السلام، وذلك الجدار الذي أراد أن ينقض فأقامه موسى بعد أن كان قد استطعم أهل القرية فلم يعطيا لموسى وللخضر الطعام، فتعجب موسى من هذه الثلاث. لكن الخضر عليه السلام يعني أوحى الله عز وجل إليه بهذه الأشياء التي لم يطلع عليها موسى، لأن الله تعالى علم الخضر علوما لم يعلمها موسى عليه السلام، ولهذا رأى شيئا لا يعرفها فهو يخرق السفينة وأهلها لا يعرفون، فحين تقع في يد الملك ويريد أخذها منهم يرى الخرق فتعافها نفسه فيتركها ويقتل الغلام، لأن الله يعلم أن هذا الفتى إن عاش وصار رجلا فسيرهق أبويه طغيانا وكفرا فيبدلهم الله عز وجل خيرا منه فتاة تصير زوجة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم يبني الجدار في القرية على الرغم من امتناع أهلها أن يضيفوهما، لأن صاحبي هذا الجدار ما يزالان طفلين وقد ينهدم الجدار وتحته كنز لهما، فيضيع هذا الكنز بأيدي الجشعين ويبقى الجدار ويظل الكنز خبيئا تحته حتى يكبر ويشتد عودهما وينتفع بالمال. سبحان الله، لو عدنا إلى هذه القصة في سورة الكهف لرأينا عجب العجاب ولاستفدنا منها الفوائد الكثيرة. إذن المسلم يبذل ما في جهده لمساعدة إخوانه في بقاع الأرض كلها ليحقق معنى الأخوة، ولا ينتظر من فلان أو علان أنه سيعطيه أو يمنعه أو يحابيه أو يجامل له أو من غير ذلك مما قد يفعله بعض الناس من أجل شيء من حطام الدنيا. وهكذا تنتهي حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: أذكار الصباح.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي المستمعون والمستمعات، ها نحن وإياكم نصل إلى آخر حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان مع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، لنتكلم وإياكم عن آخر وسيلة من وسائل تقوية الإيمان، بل هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل التي ينبغي ألا ننساها، تذكر الموت وما بعد الموت ومصيرنا الذي سنذهب إليه. ها نحن وإياكم نصل إلى آخر المطاف في هذا البرنامج، لنقف وإياكم مع هذه الوسيلة التي لو تذكرناها لكان ذلك أدعى أن يكون قربنا من الله أكثر. فمن وسائل تقوية الإيمان وتجديده وزيادته أن يذكر الإنسان الموت والبلاء، أن نكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات والأحباب، أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، حكم قد حكم الله جل وعلا به على الناس جميعا، ولا بد لكل واحد منا، لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذه البسيطة، أن يلاقي حتفه. ينبغي أن نكثر من ذكر هادم اللذات. ليس المطلوب أن تذكر هادم اللذات، بل أن تكثر من ذكر هادم اللذات، لأن هذا يعينك على الرجوع إلى الله عز وجل وعلى زيادة إيمانك بربك جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة، حينما يقف القلب أو تنمو الخلايا نموا

يا الله. يجيبه الله جل وعلا: كلا، لا رجعة بعد الموت. لذلك أحبتي، ما من واعظ كالموت، هو الواعظ الصامت. في حياتنا واعظان: واعظ ناطق وهو القرآن الكريم، وواعظ صامت ألا وهو الموت. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، لأنك لا تدري متى يأتيك الأجل، متى يأتيك الموت. من وضع أملا في الدنيا طويلا فهو من الكبائر. ولذلك تكلمنا عن قصر الأمل، أنه يزيد الإيمان. أحبتي الكرام، نحن ندخل لبيوت الله كل يوم، ولا بد من يوم ندخل إلى بيت الله ليس لنصلي بل ليصلى علينا. ندخل اليوم بأقدامنا مشيا على أقدامنا، نسير برضانا باختيارنا، وسيأتي يوم نحمل على أكتاف الناس لا نستطيع فيه المشي إلى بيوت الله جل وعلا. نخرج من بيوتنا كل يوم ونعود، ولا بد من يوم نخرج فيه ولا نعود. هذه حقيقة.

ثم إلينا ترجعون. الموت بداية ونهاية، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الموت بهذه اللذات: إنها مشاهد الحقيقة والمطلق، يتأسف أهل الدنيا على فقيدهم، يبكون ينوحون يشقون الجيوب يلطمون الخدود، وإن كان هذا مخالفا فلا يرجعونه ولا يؤثرون، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كله سببا في إعادته، لأن سلطة الموت تتحدى الأطباء والخبراء واللذات وتثبت تحديها في كل الأوقات والأحيان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عانى من سكرات الموت، لما جاءه الموت بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء البارد ويضعها على وجهه ويقول: آه آه، والله إن للموت لسكرات، والله إن للموت لسكرات، من هو هذا الذي يتحدث ويقول أن للموت سكرات؟ أفضل الخلق وأحبهم إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. لما دخلت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبسم في وجهها، فلما رأت والدها في هذا الموقف نعت أباها وقالت: يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يحتضر ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لما خير أن يبقى أو أن تؤخذ روحه ويذهب إلى جوار ربه، فأجاب: بل الرفيق الأعلى. ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم ليفارق هذه الحياة. ولا بد أن يأتي هذا الموقف على كل مخلوق في هذه البرية، على كل نفس منفوسة في هذه الأرض، لا بد وأن يذوق مما ذاق منه كل أحد، كل

0: أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لو كنا نتذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات لخفت الآفات وقلت الآلام وقل التهافت نحو الدنيا وحطامها، وبالمقابل لزاد إيماننا بربنا. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. أحبتي، إلهنا نكون قد أنهينا هذه الوسائل في هذا البرنامج، برنامج كيف نقوي الإيمان. عشنا وإياكم فيه مع 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج، حاولنا فيها أن نضع بعض الوسائل العملية، سواء كانت قلبية أو وسائل عملية نطبقها على أرض الواقع، من خلالها نستطيع أن نقوي إيماننا بربنا جل وعلا. آمل أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع وفي عرضه بين يديكم، وأنا أعلم يقينا بأنه ممن يستمع إلي من هو قادر أن يتكلم وأن يعرض وأن يقدم أفضل مما قدمت وأفضل مما عرضت. لكن هو التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله جل في عليائه أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في عليائه أن يجعلنا وإياكم من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا مستمعين إذاعة مأرب في حلقة جديدة من البرنامج الصباحي قهوة مأربية، وسنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام نبتدي حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة. وصباح الخير، صباح البدايات التي لا تعترف بما مضى، وصباح القلوب التي ما زالت تؤمر بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وأن كل شروق شمس يهمس لنا ما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد. وفي كل صباح يمنحنا الله صفحة بيضاء لا يسألنا فيها عن الأبس بقدر ما يدعونا إلى أن نحسن كتابة اليوم، وكل يوم جديد هو فرصة لنقترب خطوة من أحلامنا ولنصحح أخطاءنا لنثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا أقوى مما ظن.
5: نعم عزيزي المستمع، انهض ليس فقط من سريرك، بل انهض من اليأس، إن طرق بابك من الخوف أن تحاول أن يقيد خطواتك، ومن كل فكرة قالت لك يوما إنك لن تستطيع. انهض بقلب ممتلئ بالإيمان وعقل يثق بأن لكل مجتهد نصيب، وأن الطريق إلى النجاح يبدأ بخطوة مهما باتت صغيرة. قد تتعثر وقد لا تسير الأمور كما خططت لها، وقد تضطر إلى أن تبدأ من الصفر مرة وربما مرات عديدة، لكن لا تجعل التعثر يقنعك بأنك فشلت، بل فكل تجربة تعلمك شيئا، وكل سقوط يمنحك خبرة جديدة، وكل صبر تبذله اليوم قد يكون السبب في نجاح تفتخر به غدا.
4: وتذكر دائما أن العالم لن يتوقف لأنك مررت بظروف صعبة، ولن يتغير أو تتغير الحياة لأنك حزنت، لكن قد تتغير كلها عندما تقرر أن تستعيد زمام أمرك، أن تمنح نفسك فرصة أخرى. فالقوة الحقيقية ليست في ألا نسقط، بل في أن نملك الشجاعة للنهوض في كل مرة. ابحث عن قوتك في داخلك، فهناك منبع لا ينبض من الإرادة والعزيمة، أو دعه الله في كل إنسان. لا ينتظر دائما من يحمل عنك الأعباء أو يرسم لك الطريق، بل كن أنت أول من يؤمن بنفسه وأول من يشجعها وأول من يصفق لها عند كل خطوة تتقدم لها.
5: مستمعين الكرام أو عزيزي المستمع، وإذا مرت بمرحلة مؤلمة فلا تهرب منها ولا تدفن مشاعرك، بل واجهها بهدوء وصبر. فالأيام الصعبة ليست نهاية الطريق، وإنما محطات نتعلم فيها كيف نصبح أكثر نضجا وأكثر قوة وأكثر قدرة على فهم أنفسنا والحياة من حولنا. ولا تجعل أحدا يضع سقفا لأحلامك. قد تسمع من يقول لك هذا مستحيل أو هذا أكبر منك، لكن التاريخ مليء بأشخاص بدأت أحلامهم بفكرة صغيرة ثم تحولت مع الإصرار والعمل إلى إنجازات عظيمة. لذلك لا تخف من أن تحلم، لكن اجعل حلمك مقرون بالعمل، فالأحلام وحدها لا تكفي، والعمل وحده هو الذي يمنحها الحياة. اسمح للإبداع أن يكون جزءا من يومك. فالإبداع لا يعني أن تكون رساما أو شاعرا فقط، بل أن تبحث عن طريقة أفضل وأن ترى الفرصة في قلب التحدي، وأن تؤمن بأن لكل مشكلة أكثر من حل، وأن لكل باب مغلق نافذة يمكن أن تفتح بالصبر والاجتهاد.
4: وتذكر أن الحياة ما زالت تخبئ لك الكثير، ربما أجمل خبر لم تسمعه بعد، وأجمل فرصة لم تصلك بعد، وأجمل لقاء لم يحدث بعد، وأجمل نجاح لم تحققه بعد. فلا تستعجل النتائج، فكل شيء بموعده، ولكل مجتهد ثمرته، والله لا يضيع تعب من أحسن العمل. وإن شعرت يوما عزيزي المستمع أن الشغف قد خف وأن التعب أثقل قلبك، فلا تقلق، كل إنسان يمر بلحظات فتور، لكن المهم ألا تجعلها نهاية الطريق. خذ قسطا من الراحة واستعد قوتك، ثم عد من جديد. فالثبات لا يعني ألا نتعب بأجمعنا، بل أن نواصل السير بعد كل تعب.
5: بطبع عزيزي المستمع، وفي هذا الصباح امنح نفسك وعدا جديدا أن تتعامل مع يومك بروح المتفائل، وأن ترى في كل تحدي فرصة، وفي كل تجربة درسا، وفي كل نجاح حافزا للمزيد. ازرع الخير حيثما كنت، وأحسن الظن بالله، وتمسك بالأمل، فربما تكون على بعد خطوة واحدة فقط من اللحظة التي تغير حياتك إلى الأفضل.
4: ونتمنى لكم صباحا مليئا بالسكينة، ويوما يفيض بالإنجاز، وقلوبا لا تعرف الاستسلام، وعقولا لا تتوقف عن التعلم، وأرواح تؤمن بأن القادمة بإذن الله أجمل، وأن كل بداية صادقة تقود إلى نهاية تستحق الفخر. صباحكم خير، وصباحكم أمل، وصباحكم نجاح. وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. لنذهب إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنستكمل باقي فقرات البرنامج.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديثها سنتحدث عن ليست مهمة الدماغ وحده، الأمعاء قد تساعد في الاحتفاظ بالذكريات. ولطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء دورا كبيرا مما كان يعتقد، فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، قد تساهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة.
1: نعم مستمعنا الأعزاء، فقد أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو العصب الحائر، ما يحفز إفراز مادة الاستيل كولين في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات. كما أوضح الباحثون أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء، مثل المكان الذي عثر فيها عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة.
0: ومن خلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفئران بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الأسيلكولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية، لكن عند تعطيل العصب المبهم تراجع قدرات الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبح أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، ما يشير إلى أن الدور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور والشبع.
1: نعم تسريم، وكشفت النتائج أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا. فالفئران التي تناولت سكريات أو دهونا ذات قيمة غذائية أظهرت نشاطا أكبر في الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة، بينما لم تحدث المشروبات المحلاة منخفضة السعرات التأثير نفسه. ويشير ذلك إلى أن الدماغ لا يسجل مذاق الطعام فحسب، بل يستجيب أيضا للطاقة والعناصر الغذائية التي يوفرها الجسم. وغير أن الدراسة كشفت جانبا مقلقا، إذ تبين أن الاعتماد المستمر على الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات قد يضعف هذا المسار الحيوي بين الأمعاء والدماغ. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت هذا النوع من الغذاء لفترات طويلة عانت من تراجع في كفاءة الاتصال العصبي مع الحصين، كما استمر معاناتها من ضعف تذكر مواقع الطعام حتى بعد العودة إلى نظام غذائي أكثر توازنا.
0: وقد يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة واضطرابات الذاكرة، إذ أن الضعف التواصل بين الأمعاء والدماغ قد يؤثر في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن اضطراب إشارات الأسيلكولين في الحصين يعد من التغيرات المبكرة المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لدراسة إمكانية استهداف هذا المسار العصبي للحفاظ على صحة الدماغ. ويعمل العلماء حاليا على استكشاف إمكانية الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم، لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، أو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر، في حين تضيف الدراسة دليلا جديدا على أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن ما يحدث داخل الجهاز الهضمي قد يؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعامل وتكوين الذكريات.
1: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دعاء الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقرتنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو اصنع جاذبيتك، فالنجاح ينجذب إلى من يستعد له. أعزائنا المستمعين، في حرة الحياة يحمل كل إنسان داخله أحلاما وطموحات يسعى إلى تحقيقها. فهناك من يبحث عن النجاح في عمله، ومن يطمح إلى بناء علاقات ناجحة، ومن يريد أن يصل إلى حالة من الرضا والسعادة والاستقرار. لكن كثيرا من الناس يعيشون هذه الرحلة بطريقة مرهقة، فيشعرون وكأنهم يطاردون النجاح باستمرار، وكأن عليهم أن يركضوا خلف الفرص حتى لا تضيع منهم.
1: وهل فكرنا يوما أن النجاح ليس دائما شيئا نطارده، بل قد يكون شيئا ننجذب إلينا أو ينجذب إلينا؟ فالأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبيرة لا يعتمدون فقط على كثرة المحاولات، بل يبنون داخلهم صفات تجعلهم أكثر استعدادا لاستقبال الفرص وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى نجاحات. إن الفرق بين الشخص الذي يطارد النجاح والشخص الذي يجذب النجاح يكمن في طريقة تفكيره ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة. فالشخص الذي يعيش بعقلية النقص يشعر دائما أن الفرص قليلة، وأن الآخرين يسبقون، وأن عليه أن يثبت لنفسه في كل لحظة. أما الشخص الذي يمتلك عقلية إيجابية فهو يؤمن بأن الحياة مليئة بالإمكانيات، وأن تطوير نفسه هو المفتاح الحقيقي لفتح الأبواب.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، إن تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى نحو صناعة شخصية أكثر تأثيرا. فعندما ننظر أو تنظر إلى نفسك باعتبارك شخصا قادرا على التعلم والتطور، فإنك تبدأ في اكتشاف إمكانات لم تكن تراها من قبل. فالنجاح يبدأ من الداخل، من الفكرة التي تحملها عن نفسك، ومن الإيمان بأن لديك القدرة على التقدم مهما كانت الظروف. ومن أهم العادات التي تساعد الإنسان على بناء عقلية النجاح أن يتعلم فن الامتنان. فالإنسان الذي يعتاد النظر إلى ما يملكه بدلا من التركيز فقط على ما ينقصه يعيش بطاقة إيجابية أكبر. عندما نشكر الله على النعم الموجودة في حياتنا ونقدر الأشخاص الذين يدعموننا ونتذكر الإنجازات الصغيرة التي حققناها، فإننا نزرع في داخلنا شعورا بالقوة والرضا. فالامتنان لا يعني أن نتوقف عن الطموح، بل يعني أن نسير نحو أهدافنا ونحن ندرك قيمة الطريق الذي قطعناه، لا أن نبقى أسرى لما لم نصل إليه بعد.
1: مستمعينا الكرام، هناك عوامل أخرى أو عامل آخر يجعل الإنسان أكثر قربا من النجاح، وهو الاستثمار في تطوير الذات. فالنجاح أو الناجح لا يحتاج لمن ينتظر الفرص فقط، بل لمن يستعد لها. وكل مهارة تتعلمها، كل معرفة تكتسبها، وكل تجربة تخوضها تضيف إلى شخصية قوة جديدة. إن منح النجاح لا يسأل فقط متى سأصل، بل يسأل أيضا من يجب أن أصبح حتى أصل. فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى نسخة أقوى من الإنسان، نسخة أكثر علما وأكثر انطباعا وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات. ولهذا علينا أن نجعل التعلم أسلوب حياة، نقرأ، نستمع، نتدرب، ونبحث عن كل فرصة تساعدنا على النمو. فالإنسان الذي يتوقف عن التطوير يبدأ بتراجع، أما الإنسان الذي واصل التعلم فإنه يبقى قادرا على المنافسة وصناعة الفرق. ولا يكتمل بناء النجاح دون امتلاك الذكاء العاطفي. فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتعامل مع الآخرين في العمل والأسرة والمجتمع.
0: إذن في الختام مستمعنا الكرام، إن النجاح لا يبحث عن الأشخاص المثاليين، بل عن الأشخاص الذين يستمرون في التطور. لا تنتظر أن تتغير الظروف حتى تبدأ، بل ابدأ أنت بالتغيير وستتغير نظرتك إلى الحياة من حولك. اجعل نفسك مصدر قيمة، واجعل حضورك إضافة، واجعل كل يوم فرصة لتصبح أفضل من الأمس. فحين تبني نفسك من الداخل تصبح أكثر جاذبية للفرص، وأكثر استعدادا للنجاح، وأكثر قدرة على التألق. كونوا دائما في طريق النمو، فالأشخاص الذين يطورون أنفسهم لا يطاردون النجاح، بل يصبحون هم المكان الذي يأتي إليه النجاح. دمتم بخير ونجاح وتألق. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى.

0: دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد فلست جديرا بخيراتها.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: موجزة تاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أمس الجمعة استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب. حملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة من أن مدينة مأرب تعرضت صباح أمس الجمعة لقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الإرهابية والنكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني أمس الجمعة، واستهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين ومن بين مخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب وضواحيها، ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين من بينهم نساء وأطفال وكبار السن. وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح حجر الأساس لتنفيذ 3 مشاريع في قطاع المياه بمديريتي المدينة والوادي بكلفة إجمالية تبلغ 650 دولار أمريكي بتمويل كوري عبر منظمة الأمم المتحدة للأمم

0: رياضية للأندية الرسمية في المحافظة، وعددهم 16 ناديا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. بحث سفير بلادنا لدى الجمهورية تركيا محمد طريق مع رئيس مجلس التعاون والتعليم العالي التركي البروفيسور دكتور أورال أوزفار أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات التركية، واستعرض الجانبين خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التنسيق بين الجامعات والمؤسسات المختصة وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج العملية والأكاديمية المشتركة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، 10 دروس حكيمة ستظل تتردد في ذهن طفلك لسنوات. في بداية الأمر، الطفولة ليست مجرد سنوات تمضي، بل هي المرحلة التي تبنى فيها الشخصية وتغرس فيها القيم وتتشكل منها نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى العالم. وكثير ما تكون كلمة بسيطة أو نصيحة يكررها الأبوين سببا في صناعة طفل أكثر ثقة وقوة واتزانا في المستقبل. وفي فقرتنا لهذا اليوم نتعرف معا على 10 رسائل تربوية يرى خبراء التربية وعلم النفس أنها قد تبقى عالقة في ذهن طفلك لسنوات طويلة وتمنحه أدوات تساعده على مواجهة الحياة بثقة وبناء شخصية سليمة قادرة على تجاوز التحديات.
1: نعم أعزائي المستمعين، في كتابها 13 شيئا يفعلها الأطفال الأقوياء نفسيا تقول إيمي مورين: لا أحد يعلم الذي سيبقى راسخا في أذهان الأطفال الصغار، فأحيانا يفاجئوننا بترديد أشياء وأفكار قالتها جدتهم أو معلمتهم نتجاهلها نحن الكبار، لكنها تترك أثرا كبيرا في نفس الطفل. وتضيف مورين المعالجة النفسية والمؤلفة الأكثر مبيعا عالميا حول إرشاد الأطفال إلى كيفية مساعدة أنفسهم وتعليمهم طرق التفكير والشعور والتصرف بقوة، ومن المهم أن يعتاد الأب على تكرار الحكم والنصائح القيمة التي تصبح بمثابة شعارات تتردد في أذهان أطفالهم سنوات طويلة مقبلة. وللمساعدة في جعل مهمة تربية الأطفال أكثر سلاسة بغض النظر عن أعمارهم، سنتعرف على كيفية ترسيخ 10 من أهم الدروس التي يعتقد الخبراء أنها ستكون مفيدة للغاية لزيادة الوعي في ذهن الطفل.
0: وتقول المعالجة النفسية المختصة في شؤون الأسرة نافين خلفان لمجلة تايم الأمريكية أن الأطفال ليسوا بحاجة إلى فهم كل شيء بأنفسهم، ويجب تعليمهم طلب المساعدة أحيانا كمهارة تدوم معهم مدى الحياة، وإقناعهم بأن طلب المساعدة أمر مقبول وأن التردد في ذلك خوف من الظهور بمظهر الضعف ليس صحيحا، لأن إظهار الحاجة للمساعدة في هذه الحالة هو في حد ذاته قوة وشجاعة. وتوضح المعالجة النفسية ماروين لعملائها الصغار أن من يتنمر عليه قد يفعل ذلك لأنه يعاني من مشكلة تجعله يشعر بسوء تجاه نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير ليس تبريرا لسلوك المتنمرين بل وسيلة لمساعدة الطفل على فهم أن كل الكلمات الآخرين وتصرفاتهم تعكس ما بداخلهم من هم لا هم عليه في أو لا يكون بما داخلهم هم. وترى أن هذا النهج يساعد الطفل على التفكير بهدوء، فهم أن المتنمر يكون بدوره ضحية لظروف أو مشاعر دفعته إلى هذا السلوك المؤذي، ما يخفف من وقائع الإهانة عليه ويمنعه من أخذه على محمل شخصي.
1: نعم أعزائي المستمعين، وتطرح مورين درسا يعزز ثقة الأطفال واستقلاليتهم في اتخاذ القرار، فتوضح لهم أن بداخل كل إنسان صوتين متناقضين، شيطانا يحثه على القيام بما يبدو مغريا لكنه خاطئ، وملكا يدعوه لاختيار الصواب، مؤكدة أن لكل طفل حرية الاختيار بين هذين الصوتين. وتشير إلى أن هذا الفهم يساعد الأطفال الذين يوصمون بأنهم سيئون على الشعور بارتياح أكبر عندما يدركون أن الرغبة في السلوك الخاطئ شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، والمهم هو اختيار الفعل الصحيح في النهاية. وتوضح الأخصائية النفسية نافين خلفان أن الأطفال خلال نشأتهم يتعلمون غالبا التصرف بطريقة ترضي الآخرين، قائلة: من الطبيعي أن يسعى الطفل للقبول والانتماء إلى جماعته، لذلك يحاول التأقلم مع القوالب أو الأدوار التي تضمن له القبول الجماعي. لكن نافين تحذر من الإفراط في هذا النمط السلوكي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ معتادا على تلبية توقعات الآخرين باستمرار لن يكون على طبيعته أبدا، وقد يلازمه هذا الميل حتى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة مستمرة في الهوية وصعوبة في تقبل الذات. وتؤكد نافين في هذا السياق على أهمية أن يسمع الطفل رسالة واضحة من محيطه، مفادها أنه ليس من الضروري أن يعجب بك الجميع، لأن إدراك هذه الحقيقة في سن مبكر يساعده على بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالية نفسية. إليك تسنين.
0: وتقول الدكتورة ناتالي بيتر نيتيش، وهي طبيبة نفسية معتمدة في الولايات المتحدة، من الجيد أن يعتاد الطفل على ملاحظة الأفكار السلبية ومراجعتها وتحديدها، ويقال له لا بأس من التشكيك في فكرتك، فمجرد وجود فكرة لديك لا يعني أنها حقيقة. وبدلا من تعود الأطفال على التشبث بأي فكرة، توصى بأن ننصحهم بالتعامل مع الفكرة بفضول والتمعن فيها، وعدم التعامل مع الأمر كحقيقة لأول ولها.
1: وتقول كارولين فليك، وهي اختصاصية نفسية معتمدة في كاليفورنيا، أن ارتكاب الأخطاء يوفر فرصة فريدة لتعلم كيفية تحمل المسؤولية. في المقابل تلاحظنا فين خلفان أن الأطفال عندما يجربون شيئا جديدا ويجدون أنفسهم غير متقنين له، فإنهم يتركونه على الفور، وتفسر ذلك بأنهم يتركونه على الفور. وفي عالم مثالي يفترض أننا يجب أن نفعل الأشياء بشكل صحيح من المرة الأولى، وإذا لم نفعل فهناك عيب فينا أو أننا أغبياء. وتنصح بأن أحد أهم الدروس التي يجب غرسها في الطفل أن ارتكاب الأخطاء لا يجعلك سيئا، بل يعني أنك ببساطة تتعلم.
0: وتؤكد أيضا أن جميع المشاعر مقبولة وطبيعية، لكن الأفعال المؤذية ليست كذلك، مشددة على ضرورية تعليم الطفل أن الغضب والضيق لا يبرران السلوك العدواني. وتقول من الطبيعي أن تشعر بالغضب، لكن ذلك لا يبرر أن تضرب أحدا، كما أن الشعور بالضيق لا يعني أن تصرخ في وجه الآخرين. وتوضح أن الانزعاج أمر فطري، إلا أن الأهم هو تدريب الطفل على إدارة مشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية، فحين يتمكن الطفل من قول أنا غاضب يصبح أقل ميلاً للتصرف بعدوانية، بينما الذين يعجزون عن فهم مشاعرهم أو تسميتها يلجؤون غالباً إلى العنف للتعبير عنها. وتؤكد الأخصائية النفسية فانين خلفان أن على الأطفال إدراك أن أجسامهم ملك لهم وحدهم، موضحة جسدك خصوصية لها حدود، وأنت من يقرر من يعانقك أو يصافحك. من الطبيعي تماما أن ترفض ذلك إذ لم تشعر بالراحة. وتشير إلى أن تعزيز هذا المفهوم في سن مبكر يساعد الأطفال على فهم معنى الحدود الشخصية والتفكير دوما فيما لا أو فيما إذا كانوا يشعرون بالأمان والارتياح في المواقف المختلفة. وتضيف أن الانفتاح والود صفات محببة في شخصية الطفل، لكن من المهم أن يتعلم أيضا التمييز والوعي في التعامل مع الآخرين، وأن يعرف أن الثقة أو لا تمنح للجميع، بل تبنى بالتجربة والأمان.
1: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الاجتماعية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم من كل هذه المعلومات. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: لكم مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرة الملوعات. 3 أيام على الماحكة، إبراهيم الذي أجبره الجوع على ترك سبتة والعودة للمغرب. لم يكن إبراهيم العامل في إحدى المخابز بمدينة فاس يتوقع أن تنتهي رحلته إلى سبتة بالجوع، فبعد أن حمل حلم الوصول إلى أوروبا وجد نفسه عاجزا حتى عن شراء الطعام، واضطر إلى الاكتفاء بشرب الماء 3 أيام متتالية بعدما تجاوزت تكاليف المعيشة قدرته على الاحتمال. قصة إبراهيم مستمعينا الكرام ليست واحدة من 10,000 من القصص التي كشفتها موجة العبور الجماعي الأخيرة إلى مدينة سبتة، حيث اصطدم كثير من المهاجرين بواقع مختلف تماما عما تصوره قبل الانطلاق. فبدلا من أن تكون المدينة بوابة إلى أوروبا، تحولت إلى محطة انتهت فيها الأحلام سريعا مع غياب أي طريق عملي لمواصلة الرحلة نحو البر الإسباني. وذكرت صحيفة إندبندت أن الجوع والإرهاق وارتفاع تكاليف المعيشة كانت من أبرز التي دفعت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مغادرة سبتة والعودة إلى المغرب، بعدما أدركوا أن الوصول إلى المدينة لا يعني الوصول إلى أوروبا.
1: وتشير مصادر أمنية إسبانية وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية إلى أن نحو 69,500 مهاجر غير نظامي عادوا من السبتة إلى الأراضي المغربية، فيما كانت السلطة الإسبانية أن معظم الذين دخلوا المدينة خلال الأيام الماضية غادروها بالفعل. لكن نهاية الرحلة لم تكن مجرد عودة مخيبة للآمل بالنسبة للجميع، إذ دفعت العشرات حياتهم ثمنا لمحاولة العبور. فقد أعلنت سلطات سبتة وفاة 72 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم السباحة إلى المدينة في واحدة من أكثر الحصائل مأساوية للأزمة. ومع إعلان مدريد توقف محاولة العبور، شرعت الشرطة الإسبانية في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة الحدود البحرية مع المغرب في محاولة لمنع تكرار موجة الهجرة الجماعية. وبدأت المدينة تستعيد هدوءها تدريجيا بعد أيام من التوتر، عقبت تدفع 10,000 من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، بينما يستعد وزير الداخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تداعية الأزمة وصور التعامل معها. وبالنسبة لإبراهيم وآلاف غيره، لم تكن الرحلة إلى سبتة نهاية الطريق نحو أوروبا، بل كانت بداية موجهة أو موجة قاسية مع وقائع كشف أن الحلم قد يتبدد أحيانا قبل أن يلامس اليابسة.
0: وإلى بطاقتنا الثانية، نار على الأرض ونار في السماء، لحظة استدام مروحتي إطفاء فوق حرائق اليونان. مستمعنا الكرام، لم تكن النيران تلتهم الغابة وحدها، بل امتدت إلى السماء أيضا حين اصطدمت مروحية إطفاء أثناء مهمة لمكافحة حريق غابات في اليونان في حادث أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم. أظهرت مقاطع متداولة مروحيتين مخصصتين لمكافحة حرائق الغابات تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة مشتعلة قبل أن تصطدم في الجو لتندلع النيران إثر الحادثة وتسقط إحدى المروحيتين. ووقع الاصطدام خلال عملية لإخماد حريق غابات أوسط اليونان في وقت كانت فرق الإطفاء تعمل وسط ظروف صعبة فرضتها درجات الحرارة المرتفعة وانتشار النيران في مناطق عدة.
1: وبحسب السلطة اليونانية وتقارير إعلامية محلية، كانت المروحيتين تشاركان في عملية مكافحة الحريق عندما وقع الاصطدام لأسباب لم تحسن بعد. وأسفر الحادث عن مقتل 2 من أفراد طاقم أحد المروحيتين، بينما نجا أفراد طاقم المروحية الأخرى وفق ما أعلنت السلطات. ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد ملابسات الحادث، بما في ذلك ظروف التحليق والتنسيق بين الطائرات المشاركة في عملية مكافحة الحرائق. ويكشف الحادث جانبا آخر من مخاطر مكافحة حرائق الغابات، إذ لا تواجه فرق الإطفاء النيران على الأرض فقط، بل يعمل الطيارون أيضا في بيئة شديدة الخطورة فوق المناطق المشتعلة. وتتطلب هذه المهمة التحليق على ارتفاعات منخفضة وتنفيذ مناورات دقيقة أثناء حمل كميات كبيرة من المياه أو مواد الإخماد وسط دخان كثيف وحرارة مرتفعة واضطرابات هوائية قد تؤثر في حركة الطائرات. ويعد إخماد الحرائق من الجو من أكثر المهام الجوية تعقيداً بسبب ظروف التنسيق بين عدة طائرات تعمل في مساحة محددة مع الحفاظ على مساحات أمنية أثناء التحليق فوق مناطق مشتعلة. ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مناطق عدة من أوروبا مواسم حرائق صعبة مع موجة حر وجفاف سعت على انتشار النيران في عدد من الدول بينها اليونان وأسبانيا وفرنسا. ومحمد تعتمد الدول المتضررة على الطائرات والمروحيات لمساعدة على احتواء الحرائق خصوصا في مناطق الجبلية والغابات التي يصعب الوصول إليها بوسائل الإطفاء التقليدية. لكن الحادث الاصطدام يذكر بأن الطواقم التي تكافح النيران تواجه بدورها مخاطر كبيرة أثناء تنفيذ مهامها، وأن عملية الإطفاء الجوية رغم أهميتها تحمل تحديات معقدة تتطلب أعلى درجات التنسيق والسلامة. وبينما يواصل المحققون البحث عن أسباب الاصطدام تبقى الصورة الأبرز من الحدث مروحيتين حلقتا لمواجهة النار فإذا بالنيران تصل إلى السماء نفسها. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في بطاقتنا لحلقة اليوم من فقرة المنوعات.

0: جديد. مرحبا بكم استمعنا الكرام وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. اختبارات بريطانية توثق أول محاولة من الذكاء الاصطناعي لخداع البشر، ما القصة؟
1: تستمر سلسلة الهجمات السيبرانية التي تقودها نموذج الذكاء الاصطناعي لكبرى المعامل وتحديد أنثروبيك وأوبن إي آي، وهذه المرة اكتشاف معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني أن نموذج ميثوس التابع لأنثروبيك ونموذج جي بي تي 5 سول التابع لأوبن إي آي شن مجموعة من الهجمات السيبرانية وفق تقرير شبكة سي إن بي سي الأخبارية. ويصف المعهد ما حدث بأنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر الاستقلالية والخدع تتجلى بوضوح في العالم الحقيقي. وأوضح التقرير أن نموذج ميثوسيس 5 ابتكر هويات مزيفة لخداع مطوري شبكة أو مطوري بشري للموافقة ونشر إشريفات خبيثة في مكاتب برمجيات مفتوحة المصدر، ولكنها لم تطل على الخدعة أو رفض للتعديلات مضت، أو مضيفة أن النموذج كان جزء من 17 نشاطا مريبا. واقتصر دور نموذج جي بي تي 5 سول على نشاطين مريبين فقط مع تعطيل قيادي الأمن السبراني في نموذج وفق ما جاء في بيان المصدر.
0: ميثوس أجرى 19 نشاطا غير مصرح به وفق معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني غيتي. وفي سياق متصل كشف تقرير وكالة رويترز عن آلية الاختبار التي تضمنت إجراء تحديات أمنية للنماذج أكثر من 120 مرة، ظهر فيها 19 نشاطا غير مصرح به خلال 10 جولات اختبارية منفصلة. ومن جانبها أفادت أنثروبيك أن النماذج المستخدمة في هذه الاختبارات تعبر عن أي نماذج تجارية متاحة من قبل الشركة لأنها كانت تعمل في بيئة اختبارية متساهلة عمدا، مضيفة أن الاختبارات التي لم تثبت قدرة النموذج على الهرب من البيئات الاختبارية وأحداث ضرر في الواقع، وذلك عبر منشور في منصة إكس. وأما أوبن آي إيه فأوضحت أن الحوادث المتعلقة بنموذجها برزت خلال الاختبارات السبرانية من قبل شركائها الأمنيين، وكانت تجري في بيئات اختبارية تضم ضمانات مخفقة ولا تعكس سيناريوهات الاستخدام الحقيقية، وذلك خلال تصريح لشبكة سي إم بي سي. وتتزامن اختبارات معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني مع حوادث سابقة لهروب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئات أنثروبيك وأوبن آي الاختبارات واختراقها مؤسسات حقيقية، ومن بينها منصة هايغن فيس، وهي أولى تلك الحوادث.
1: ويرى الباحث أندرو يون في مؤسسة سيف إي آي غير ربحية للبحث في قدرة الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أن مجرد انخراط ميثوس في مثل هذه الأنشطة مع استهداف لمستخدم حقيقي أمر مقلق، ويشير إلى أن أنثروبيك لا تسيطر على النموذج كما تظن.
0: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا وزميلتي أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على هواي مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة، كونوا في خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفل.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بعرف أسبوع، والبداية بأبرز العناوين. العراق يبحث مع السفارة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الصحة شهيدا و14 جريحا في حصيلة أولية للقصف الحوثي على أحياء سكنية ومخيمات نازحين بمدينة مأرب. وكيل محافظة مأرب يزور جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر للميليشيات الحوثية الإرهابية. إلى التفاصيل، مرحبا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد للسافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهدافها المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن، مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية والتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها، جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع شركاء الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة الصحة العامة وسكان اليوم الجمعة استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أنها وجهت فور وقوع الهجوم جميع المستشفيات والمرافق الصحية برفع درجة الاستنفار والجاهزية وتسخير كافة الإمكانات الطبية والإسعافية المتاحة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل التعامل مع الحالات المصابة في ظل متابعة مستمرة لتطورات الوضع الميداني، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى أولية وقابلة للتحديث وفقا للبيانات الواردة من المرافق الصحية والجهات المختصة. وشددت وزارة الصحة إلى أن استهداف الأحياء السكنية الآمنة ومخيمات النازحين وما نتج عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ويستوجب موقفا جادا وعاجلا لحماية المدنيين ووضع حد الاستسماء أو لاستمرار استهدافهم من قبل الميليشيات الإرهابية. وأهربت الوزارة عن خالص تعزيها لأسر الشهداء سائلة الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والنصر المؤزر لليمن وشعبه العظيم. زار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف معسكرات للقوات المسلحة بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من

الرئاسي والحكومة بمتابعة أوضاع الجرحى الصحية وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم. وقال الدكتور عبد الرب مفتاح أن التوجيهات الرئاسية تقضي بمواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للجرحى وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية حتى تماثلهم للشفاء. وأشاد بالتضحية البطولية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة وقوات الدرع الوطن في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية، سائلا الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنته. وأشاد وكيل المحافظة بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مستشفى مأرب العام وكوادرها الطبية والإدارية والفنية، مثمنا جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها في استقبال الجرحى والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن ما تقدمه الهيئة يجسد رسالتها الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء الوطن. اختتمت بمحافظة مأرب أمس دورة تخصصية لـ 29 من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة، والتي استمرت 6 أيام. وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سليما، تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية في مختلف المجالات علميا وعمليا، بما يرفع قدراتها وكفاءتها في أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. وشدد على جسامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة والأمن في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب خصوصا، ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة والمحافظات المحررة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليا من الاحترافية في الأداء الأمني وجاهزية مرتفعة لتنفيذ المهام الأمنية والشرطية بما يسهم في حماية المجتمع ومكافحة الجرائم المنظمة أو المنظمة قبل وقوعها. وأشاد بما تقدمه كلية التدريب أكاديمية الشرطة من برامج ودورات تخصصية نوعية وتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية ودورها في رفع مستوى الأداء والجاهزية وتعزيز الحالة الأمنية التي تنعم بها المحافظة إلى جانب الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية بالمحافظة. وكان مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد ومدير كلية التدريب العميد الدكتور صالح البدوي قد أكد أن الدورة والبرامج التدريبية تعد إحدى ثمار الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة لشرطة المحافظة وكلية التدريب بما يسهم في رفع كفاءة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة عالية واحترافية. وحث المتدربين على ضرورة نقل المعارف العلمية والمهارات العملية التي اكتسبوها خلال الدورة إلى زملائهم في الميدان لتوسيع أثر الاستفادة من التدريب ورفع مستوى المهارات والكفاءة لدى زملائهم الذين لم يلتحقوا بالدورة. وفي الختام قام وكيل المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ومدير كلية التدريب ونائب مدير كلية التدريب العميد الدكتور حسن السلمي بتكريم الخريجين من الدورة بشهادات مشاركة وطاقم التدريب بشهادات تقدير. تمام، كان معكم من الأعداد سيف الروقي، وأنا من التقديم محمد عقيل، ومن الإخراج فؤاد المجيدي. في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: بلدي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة إليسار.
4: غالبا ما نقل المؤرخين القدماء في قصصهم حول الفينيقيين بأنهم شعب مغامر وبحارة ماهرين تحدوا خطر البحار بحثا عن الثروات ومن أجل اكتشاف أقطار جديدة. تناثرت وتكاثرت مرافقهم وأسسوا مراكز تجارية في نقاط استراتيجية عبر أنحاء البحر الأبيض المتوسط. إن الإغريق ومن بعدهم الرومان، وبسبب منافستهم وغيرتهم من الفينيقيين والقرطاجيين في وقت لاحق، تركوا لنا العديد من المصادر والمراجع في العصور القديمة ممثلين الفينيقيين كتجار ماكرين وذات طبيعة ملتوية بدافع الطمع.
3: يعود تأسيس قرطاج من الفينيقية إلى عام 814 قبل الميلاد، وكانت أكبر وأشهر مركز تجاري فينيقي على الإطلاق، الذي ما لبث أن تحول سريعا إلى مدينة عظيمة وإمبراطورية ثرية منافسة للحضارات القديمة وخاصة روما. تقع قرطاج في بلاد تونس الحالية بالقرب من العاصمة وعلى بعد 20 كيلومتر، وكأغلب شقيقاتها الشرقية بنيت المدينة على هضبة مرتفعة وفي محاذاة شاطئ البحر المتوسط على ميناء طبيعي. كانت في الأساس محطة على طريق عودة القوارب الآتية من إسبانيا والمحملة بالثروات والمواد الخام.
4: من أبرز وأهم الكتابات عن تاريخ وأسطورة تأسيس قرطاج تعود إلى المؤرخ الروماني جوستين. تبتدئ القصة مع وفاة متان ملك سور الذي أوصى بالحكم إلى أولاده وشقيقته إليسار التي كانت مشهورة بجمالها وحكمتها. رفض أهالي سور هذه المقاسمة وطالبوا بأن تكون مدينتهم ذات سيادة موحدة. أثار هذا الأمر انشقاق داخل العائلة المالكة، وخاصة بعد زواج إليسار من عمها إرشباس الذي كان يتمتع بصلاحيات كبيرة توازي صلاحيات الملك. بحكمه رئيس كهنة معبد ميلكارت، كان إشبراس يملك ثروة شخصية طائلة بالإضافة إلى ثروة المعبد التي كانت أيضا تحت تصرفه، إلا أنه كان حريص على الاستيلاء على سلطة وثروة عمه. قام بقتل إرشباس وشعرت إليسار بالخطر وإن حياتها أصبحت مهددة من قبل أخيها، فقررت الهرب باستخدام الحيلة. فلعدم إثارة الشكوك عند شقيقها أصدرت رغبتها في أن تستقر بالقرب منه في القصر. استجاب أخيها رأسا على هذا الطلب على أمل أنها سوف تأتي مع ما ورثته بعد موت زوجها، وبعث راسا سفنه وخدمه لمواكبتها إلى القصر.
3: مع قدوم الليل أمرت إليسار أتباعها بنقل الأكياس المليئة بالكنوز إلى عنابر السفن، ومن ثم تعبئة الرمال بأكياس أخرى التي أوكلتها إلى خدام الملك لوداعها على سطوح السفن من دون أن يدروا ما تحوي. وتوجهت مع العديد من وجهاء المدينة وكهنة المعبد الذين كانوا على علم بمخطط ملكتهم والرافضون لحكم بجماليون بعد إبحارهم وفي عرض البحر. أمرت إليسار أتباعها برمي الأكياس المعبأة بالرمل في وسط تنبيع بادعاء ذكرى زوجها الراحل وتسول عليه لقبول هذه التقدمة وليستعيد ثروته. فما لبث أن دب الخوف عند خدام الملك باعتقادهم أن هذه الأكياس مليئة بالكنوز، وقرروا مرافقة الأميرة في رحلتها خوفا من انتقام الملك. وبعد ذلك توجهت المراكب إلى قبرص للتزود بالمؤن. عند وصولهم إلى الجزيرة ومرورهم بالقرب من معبد فينوس، أمرت إليسار بخطف 80 من الفتيات العذاري اللواتي كن في خدمة المعبد من أجل الاقتران من الرجال الذين رافقوها. هكذا إليسار ديدون المتشردة تحدت البحار وذهبت بحثا عن مدينة جديدة وحطت سفنها على الساحل الأفريقي.
4: سعت إليسار إلى توطيد الصداقة مع السكان المحليين الذين كانوا فرحين بوصول هؤلاء الغرباء، ورأوا في ذلك فرصة لإقامة علاقة تجارية وللمقايضات المتبادلة. فاوضت إليسار مع الملك المحلي من أجل الوصول على أراضي لإنشاء مدينة عليها، ولبى الملك طلبها وعرض عليها ما يعادل تغطية جلد ثور. وافقت إليسار أمام استغراب جميع الحاضرين وخاصة الملك، لكن الأميرة وبحكمتها افتكرت بطريقة للحصول على الكثير من الأراضي، فأمرت بجلب الجلد وتقطيعه إلى شرائح رقيقة، وذهبت إلى هضبة بالقرب من المكان وطلبت من أتباعها بإحاطة هذه الهضبة بشرائح الجلد. وبفضل هذه الحيلة حصلت الأميرة على مساحة أوسع مما كانت تتوقع. من هذا الواقع أطلق اسم بيرسا على هذا المكان نسبة لجلد الثور.
3: توافدت الشعوب المجاورة إلى مدينة جديدة على أمل الربح وتحقيق المكاسب مع بضائعهم وسلعهم لبيعها إلى هؤلاء الأجانب. واستقر العديد من هذه الحشود مع أصوريون، وأتى أيضا وفد من أوتيك محملين بالهدايا بحكمهم أقارب وأهل، وشجعوهم لإنشاء مدينة على هذا المكان حيث قادهم المصير ولجأوا. أراد الأفارقة أيضا الحفاظ على هذا الوجود التعددي. هكذا وبفضل موافقة وبركة الجميع تأسست قرطاج بعد أن تقرر تدسيس جزية سنوية لاستخدام أراضي المدينة.
4: خلال بناء الأساسات الأولى عثر البناؤون على رأس ثور، مما يدل على فال الخصبة، ولكن من الصعب أن تنمو المدينة مصيرها العبودية الدائمة، فلذلك نقلوا المدينة إلى مكان آخر هناك حيث وجدوا رأس حصان، وهو أن الشعب سيكون قديرا حربيا وقويا، فبنيت المدينة في هذا الموقع ذات الفال المواتي. ازدهرت مدينة قرطاج في عهد إليسار مع وصول السكان الجدد، وتوافد التجار من جميع الأفق مع سلعهم وثرواتهم. وحسب ما رواه جوستين طمع هيرباس السكان الأصليين بثروة المدينة الجديدة، ورغب في الاستفادة من تطور المدينة وإيرادها، فطلب إليسار كزوجة له، لكن الملكة لم تكن تبغى الزواج مرة ثانية، وإرادتها كانت أن تبقى وفية لذكر زوجها. اختارت إليسار الانتحار بدلا من أن تتسبب الخراب لمدينتها بسبب رفضها، وألقت بنفسها في النار.
3: تختلف القصص عن نهاية إليسار، لكن جميعها تروي انتحار الملكة في النار. حسب فيرجيل في كتابه إنياذ إنياس أميرة طروادة، الذي في حينه كان يتجه مع أتباعه إلى إيطاليا لإنشاء مدينة جديدة، شاءت الظروف ومع تدخل الآلهة أن يحط مراسي على الساحل بالقرب من قرطاج، مما أدى على لقاء الملكة. إليسار وإيناس وقعا في الحب، وتناسى هذا الأخير الهدف من رحلته واستقر بالقرب من حبيبته. لكن جوبيرت ملك الآلهة اغتاظ من هذا الوضع، وظهر على إيناس ليذكره ويطالبه بالقيام بواجبه والبحار رأسيا إلى إيطاليا ليتحقق ما يريده الآلهة. فلبى الأمير طلب جوبيرت وأبحر مع أتباعه من دون أن يعلم الملكة. غضبت إليسار وأمرت خدامها بأن يضربوا النار في جميع ما ترك وراءه إنياس، ومن يأسها طعنت قلبها بالسيف ورمت بنفسها في المحرق.
4: كانت إدارة مدينة قرطاج منذ البدء تحت مسؤولية مدينتها الأم، لكن الوضع تطور ونمت المدينة تدريجيا لتحصل على استقلاليتها التامة تحت إدارة هيئة خاصة عرفت باسم كبار القضاة، لكن العلاقة ظلت وثيقة ودائمة مع المدينة الأم حتى وصول الإسكندر المقدوني في العام 332 قبل الميلاد. وصل إلى مياه مدينة سور البحرية وحاصرها، فقام أهالي سور بإجلاء الشيوخ والنساء والأطفال خلال ليالي الحصار على متن سفنها المتجهة إلى قرطاج، حيث كان لديهم علاقات عائلية وبأمل العثور على مأوى بعيدا عن الحرب المفروضة عليهم من قبل المقدونيين.
3: كما ذكرنا ازدهرت قرطاج لتصبح مدينة كبيرة ومستقلة مع سياستها التجارية وعلاقاتها الدبلوماسية الخاصة، وتخطت جميع أخواتها المدن والمراكز التجارية الفينقية في غرب البحر الأبيض المتوسط. وما لبثت أن تحل محل صور كوصية على جميع عمليات التداول الفينقي في تلك المنطقة. إن الازدهار والهيمنة القرطاجية أعطت المستعمر الأهمية المميزة لفرض نفوذها والسيطرة على الغرب المتوسطي. منذ ذلك الحين أطلق لقب البونية على المنطقة، وتم تعريف السكان بالبونيين مع الدخول في فصل جديد من تاريخ البحر الأبيض المتوسط. دامت الروابط بين قرطاج وصور خلال عدة دهور، لكنها انضحلت بعد انتصار روما على قرطاج فيما يسمى بالحروب البونية وامتداد النفوذ الروماني على جميع محيط البحر المتوسط.
4: هذا الشعب البوني نسل الفينيقيين الشجعان، خلق حضارة ومنطقة خاصة به ذات ثقافة مختلفة لتصبح قرطاج إمبراطورية ويمتد نفوذها في أوج عزها من السواحل الليبية لتتجاوز أعمدة هرقل وتمتد على سواحل المحيط الأطلسي، البرتغال إلى الشمال والمغرب إلى الجنوب، وامتدت أراضيها إلى أسبانيا وعلى أغلب الجزر في المتوسط صقلية سردينيا كوريسيكا. ووصلت جيوشها وعلى رأسهم حنبعل بعد عبور جبال الألب إلى أبواب روما. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غدا في نفس الموعد.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاد الدائم ويتخذ إجراءات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الفليشيا الحوثية. السلطة المحلية بمحافظة مأرب تحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين. السفير طريق يبحث مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي تعزيز التعاون الأكاديمي. من العناوين إلى تفاصيل، أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الجمعة اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة طارق صارع عبد الرحمن البحرمي الدكتور عبدالله العليمي عثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاري ورئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصلحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين لأعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والعيار المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظة مأرب وحضر موت وشبوة وما أسفرت عنها من سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وعبر مجلس الدفاع الوطني عن خالص تعازي وأصدق مواساته لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين وترحم على أرواحهم الطاهرة متمنين الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم والرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب. وأكد المجلس على أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقوته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرار على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعومة من النظام الإيراني باعتباره ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وجدد المجلس التأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها واستئناف صرف رواتب المواطنين والموظفين في مناطق الميليشيا الإرهابية وتخفيف معاناتهم وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة حول المستجدات الموقف الميدانية ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء الآثار الاعتداءات الإرهابية وتعزيز القدرات الدفاعية بما يكفل منع تكرارها والتعامل الحازم مع مختلف التهديدات. وأشاد المجلس بالكفاءة العالية والجاهزية القتالية للقوة المسلحة والأجهزة الأمنية وما تبذله من تضحيات في مواجهة الميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعملية التهريب الأسلحة والمخدرات وإسهامها الفعال مع المجتمع الدولي في حماية الخطوط الملاحة الدولية. وشدد المجلس على مواصلة رفع أعلى

بما يساهم في إفشال أهداف الميليشيا الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتنفيذ مخططاتها التخريبية. وفي سياق آخر، رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي وتطوير التعاون الدفاعي بين الدولة والدول التي تجمعها المصالح المشتركة والالتزام بحماية الأمن والسلم واحترام القانون الدولي. وشهد المجلس بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في بناء شركات إقليمية ودولية مسؤولة تستند إلى مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وإسهامها الفعال في تعزيز أمن المنطقة وممراتها المائية وحماية مصالح شعوبها ومواجهة التحديات المشتركة بروح المسؤولية وتنسيق الجماعي. واتخذ مجلس الدفاع الوطني عدد من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. كما أقر استمرار حالة انعقاد دائم من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة. وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. حملت السلطة المحلية بمحافظة مارب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مدينة مارب، وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة من أن مدينة مارب تعرضت صباح أمس الجمعة لقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة. وأوضحت السلطة المحلية في بيانها أن الهجوم الإرهابي استهدف عددا من مخيمات النازحين بالإضافة إلى أحياء سكنية متفرقة في المدينة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين الأبرياء والنازحين العزل يجسد بوضوح نهجها الإجرامي القائم على العنف والإرهاب واستهداف الآمنين، وأن هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجلها الدموي. وأكدت أن التكرار مثل هذه الاعتداءات الإجرامية بحق النازحين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ مواقف حازمة وواضحة والتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها. وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بشكل عام بالاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين والنازحين، محملة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار وتداعيات إنسانية. وشدد البيان على ضرورية توثيق هذه الجريمة أو الجريمة والتحقيق فيها والعمل على محاسبة مرتكبها ومن يقف وراءها واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان توفير الحماية اللازمة وفقا للقانون الدولي الإنساني. وجددت السلطة المحلية بمحافظة مارب التأكيد على أن تلك الاعتداءات الإجرامية لن تلان من صمود أبناء وسكان محافظة مارب وثباتهم، ولن تثنيهم عن التمسك بمواقفهم الوطنية، لافتة إلى أنهم سيواصلون مواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية والثبات. بحث سفير بلادنا لدى جمهورية تركيا محمد طريق مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور الدكتور أورال أوزفار أوضاح الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات التركية، واستعرض الجانبين خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التنسيق بين الجامعات والمؤسسات.

المؤسسات المختصة وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج العملية والعلمية والأكاديمية المشتركة. وأكد السفير طريق أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للطلاب اليمنيين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم في الجامعات التركية، بما يضمن استقرارهم التعليمي ويساعدهم على استكمال دراستهم في مختلف التخصصات. من جانبه، أبدى رئيس مجلس التعليم العالي التركي استعداد المجلس للتعاون مع الجهات والجامعات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تطوير التعاون في مجالات التعليم والأكاديمية بما يخدم المصالح المشتركة. وقع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمية. وتضمنت المذكرة العمل على إنشاء مختبرات للتكنولوجيا بمقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، ليكون منصة مختصة لتطوير واختبار الحلول والتقنيات المالية المبتكرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الشمولية المالية، بما يضمن تقديم خدمات مالية رقمية آمنة ومسيرة كافية أو مسيرة ومسيرة لكافة فئات المجتمع. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية البنك المركزي لمواكبة التطورات التقنية العالمية وحشد الدعم الفني والتقني اللازم لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، التي تستهدف في تعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والاقتصادي الوطني. وأشاد محافظ البنك المركزي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود البنك لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي، منوهة بمستوى الشراكة والتعاون البناء بين الجانبين. وحضر التوقيع وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح ومدير عام أنظمة المدفوعات الدكتور كمال عبد الرقيب. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين: مجلس الدفاع الوطني يقر باستمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع الاعتداءات الميليشيا الحوثية. السلطة المحلية بمحافظة مأرب تحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين. السفير طريق يبحث مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي تعزيز التعاون الإقليمي. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار صيف الرقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. شكرا لحسن استماعكم، إلى اللقاء.

0: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا في أولى حلقات برنامج المفسدون في الأرض. لماذا يعادي الحوثيون الحياة؟ لماذا ترتفع أصواتهم منادية بالموت لا بالحياة، بالتدمير لا بالتعمير، بالتقاتل لا بالتعايش، بالتمييز العرقي السلالي لا بالمساواة؟ لماذا يكرهون المساجد والمدارس فيقومون بتفجيرها؟ لماذا يعادون العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم؟ لماذا يمارسون سياسة الاجتثاث وحرق الحرث والنسل؟ لماذا يقلدون الصهاينة في الاصطفاء العرقي والتهجير والتفجير والاجتثاث لخصومهم ويدعون أنهم من آل البيت الأطهار؟ هذه متابعينا أسئلة كثيرة سنطرحها في برنامج المفسدون في الأرض، نحاول أن نتوقف عند تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق مختلف فئات المجتمع. ودعونا في بداية هذه الحلقة نتحدث عن انتهاكات الميليشيا التي تمارسها بحق المساجد. هذه الجماعة الضالة التي تدعي أنها تحمي الهوية الإيمانية تفجر المساجد وتعتدي عليها وتقتل روادها وخطباءها.
5: عندما تسلط الحوثي على اليمن، سلط قوته وعنجهيته وإرهابه وأسلحته وأطفاله وميليشياته نحو بيوت الله سبحانه وتعالى، لهدمها ببناء وهدمها معنويا.
6: هذه الحركة ترى أن المساجد خطرا عليها، لأن هذه المساجد تعرف الأمة وتعرف الناس بحقيقة هذه الجماعة، تغرس الوعي بين القبائل وتقضي على الخرافة والجهل.
7: حينما يسمي نفسه مسيرة قرآنية، إن استهداف المساجد يدل على أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن نصرة الله، وأبعد ما يكونون عن القرآن، وأبعد ما يكونون عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أول ما بدأ به حينما نزل المدينة عمارة المسجد.
8: والحوثيون في خلال هذه الفترة من السنوات القليلة اعتدوا على مئات من المساجد، فمنها ما فجروها ودمروها تدميرا كاملا، ومنها ما فجروها ودمروها تدميرا جزئيا، ثم إنهم في المساجد التي لم يفجروها ولم يدمروها سطوا عليها واتخذوا منها سكنات عسكرية ومقرات لمضغ الغلقات ولعب البرعية وغير ذلك.
9: نعجب ممن انقلبوا على الشرعية في اليمن اليوم أنهم يخربون المساجد ويفجرونها ويرفعون أصواتهم بالصرخة الله أكبر الله أكبر. ماذا فعلت؟ هل أنت أنجزت منجزا؟ هل فعلت خيرا أنت تدمر بيوت الله عز وجل؟
10: منذ أن ظهرت حركة البعث الحوثي من جديد في اليمن على يد بدر الدين الحوثي في أوساط السبعينيات، والحوثيون يخططون من أجل إعادة حكم الأئمة من جديد في اليمن، معتمدين في سبيل تحقيق هذا الهدف نفس الاستراتيجية والتكتيك الذي تبعه الصفويون في إيران في أوائل القرن العاشر الهجري، فطمسوا كل شيء له علاقة بالسنة في حملة تطهير وتشيع منقطعة النظير، حتى أن الشاه إسماعيل الصفوي قتل قرابة 1,000,000 مسلم سني في سبيل إقامة دولته الشيعية بإيران. وحيث أن الحوثية هي امتداد لتلك الحركة والنظام الإيراني الممول لها، فهي تنحو نفس المنحى في ذلك، ولعلها استشارات إيرانية مقدمة في هذا الخصوص لتشييع المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة المفرطة، كما هو تقليد للحركة الصهيونية الاجتثاثية التي حاولت اجتثاث كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين ليحكموا السيطرة على تلك الأرض وإلى الأبد. قبل سنوات نشرت إحصائية لمراقبين أن 16 مسجدا ومدرسة فجرها الحوثيون في محافظة عمران، وتخيلوا متابعين الأعزاء في هذه المحافظة وحدها، وفي شهر واحد قام مسلحون حوثيون باقتحام مسجد القعود الذي يعد أحد أكبر جوامع المنطقة، وهاجموا أبواب المئذنة وكسروا أبوابها، واعتلى القناصة المئذنة وتم الاعتداء على الناس من تلك المئذنة.
11: هذا المسجد الآن تلاحظون بعض المقاتلين يتوجهون إلى داخل المسجد، يحمل السلاح ويتوجه إلى داخل المسجد. طبعا هذا انتهاك القانون الدولي والإنساني باستخدام المناطق المحمية، كما تلاحظون هذه المنارة، هذه القبلة، يتعمد الصعود إلى المنارة، يحمل أسلحته والجعبة معه. هذه إحدى صور انتهاكات الميليشيا الحوثية القانون الدولي والإنساني، تجهيز الأسلحة والدخول إلى منارة المسجد. استخدام الميليشيا الحوثية للأماكن المحمية بالقانون الدولي، سواء كانت المساجد أو المدارس.
10: وفي صعدة، حينما استولى الحوثيون على منطقة كتاف، قاموا بتفجير مسجد ودار الحديث فيها الذي كان السلفيون يدرسون فيهما علوم الحديث والقرآن الكريم، ونسفوا المكانين وهم يرددون صرختهم المعروفة. وقبل ذلك اعتدى الحوثيون على دار القرآن الكريم في منطقة عاهم كشر بمحافظة حجة، وقصفوه بالأسلحة الثقيلة، واقتحموا المركز وعبثوا بكل محتوياته، كما حولوه إلى مجلس للمقيل والقات، وقاموا بترك القمامة في أروقته وتمزيق إذاعته وإطلاق الأعيرة النارية على شبابيكه وجدرانه والمراوح التابعة له، وإطلاق النار على صومعة الجامع. كما قام الحوثيون بإحراق 3,000 نسخة من المصحف الشريف، وشوهدت المئات من المصاحف التي كانت بكل غرفة ومرفق من مرافق الدار ممزقة على الأرض.
12: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا أنها لمسجد الخضر في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز، وقال الناشطون أن الصورة للمسجد التاريخي بعد خروج ميليشيا الحوثي منه على أثر انسحابها من المنطقة فرارا من ضربات الجيش الوطني. وبحسب الصورة فإن ميليشيا الحوثي حولت المسجد إلى أسوأ من حظيرة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد.
10: انتهجت ميليشيا الحوثي الإرهابية وسائل مختلفة لتدمير هوية المساجد ورمزيتها، بدءا بتفجيرها في المناطق التي سيطرت عليها، ومن ثم أفرغت بعضها من قيمتها الدينية المقدسة وجعلتها أماكن للاجتماعات القبلية التي يتم فيها مضغ القات وتناول العادات المصاحبة كالدخان والشمة، كما تستخدم المساجد لإحياء مناسباتها الطائفية. لكن ما أثار استنكار وغضب الشارع اليمني هو إهانة هذه الأماكن المقدسة وتحويلها إلى ما يشبه مقلب النفايات، حيث جردت هذه الجماعة الميليشياوية المسجد من قيمته الأساسية بشكل ينافي كل القيم والمبادئ الإسلامية التي ترفع من مكانة بيوت الله. وفي ليالي رمضان تنظم الميليشيا أمسيات متعددة تهدف للحشد باتجاه التجنيد وتعبئة الشارع ضد مأرب والشرعية عموماً، وإحياء مناسبات دينية لا تخلو من السباب والشتائم. وقد كانت قاعات المساجد هي أكثر الأماكن التي حرصت الميليشيا على إقامة تلك الأمسيات فيها لتدريب مقاتليها وتوجيههم وتحريضهم، على الرغم من كونهم في بيوت الله ومن كون تلك الأيام أيام فضيلة تستدعي عمران المساجد بالذكر والصلاة.
13: هذه محاضرة للميليشيا الحوثية في أحد المساجد للتعليم والتدريب كيف يتم مهاجمة السفن في البحر الأحمر. هذا الفيديو يوضح تهديد الميليشيا الحوثية للدايفرز، أنه كيف يعلموا الدايفرز في وضع الألغام وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر مضيق باب المندب.
10: استخدام المساجد بهذا الشكل يعكس ثقافة الميليشيات المتخلفة والظلامية، حيث لم تعد تعطي قيمة لأماكن العبادة ولا تحترم حتى من يقومون بإحيائها بالذكر والصلاة، خصوصا صلاة التراويح التي منعتها من معظم مساجد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، وأوجدت بذلك فوضى وتفرقة شديدة بين أفراد المجتمع الذين لم يستسلموا لذلك وذهبوا لإحياء شعائر الشهر المبارك في مساجد أخرى وأماكن خاصة. يشار إلى أن عناصر الميليشيا تحشد أنصارها إلى المساجد المختارة للفعاليات منذ وقت مبكر، عادة ما يكون قبل صلاة العشاء، حيث لا تؤدى الصلاة في تلك المساجد، وهي حقيقة بات الجميع يعرفها بأن الميليشيات لطالما تتحدث عن الدين ولكنها تقيم معظم فعالياتها الشعبية والخاصة في أوقات تقام فيها الصلوات.
14: أحدث الانتهاكات الحوثية في صنعاء يتعرض لها مسجد الفردوس شمال شرق صنعاء المحتلة، والواقع بالتحديد في حي سعوان، وهو ثاني أكبر جوامع صنعاء بعد مسجد الصالح، يتسع لأكثر من 25,000 مصلي. الجامع هذا يحتوي على مراكز علمية ومستشفى ودار علمي لتحفيظ القرآن الذي أغلقته الميليشيات قبل عام، حيث تحدثت في حينها وسائل إعلام يمنية وناشطين عن هذه الانتهاكات وإغلاق مساجد أو مسجد النساء ووضعه في خانة خوف الميليشيات من المحاضرات التوعوية التي قد تقوم بها النساء للتوعية من الحوثي. قصة هذا المسجد أو الصرح العلمي اليوم تعود للواجهة، والمساحات الشاسعة تحولت لخراب بعد أن استولت قيادات الميليشيات على المسجد وهدمت مرافقه وملحقاته وأزالت سوره لإقامة مشروع تجاري لصالح قياداتها. الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على تحويل المساجد لثكنات عسكرية أو مقار لتدريس أفكارها الطائفية وخطاباتها التحريضية، بل إن انتهاكاتها تجاوزت حد هدم المعالم الدينية، وذلك في إطار التصفية الطائفية.
10: قد يتساءل البعض لماذا يعادي الحوثيون المساجد والعلماء والخطباء وما إلى ذلك، والإجابة هنا هم في حقيقة أمرهم امتداد لفكر وعقيدة الحقبة الإمامية البغيضة التي حكمت اليمن لعدة قرون. والبعث الحوثي ما هو إلا إعادة صياغة وترتيب للفقه الإمامي من وجهة النظر الجعفرية، وفي تاريخ الأئمة منذ مجيء مؤسسهم الأول يحيى بن الحسين الرسي الذي اتخذ من البطش والتنكيل بالخصوم عقيدة راسخة وممارسة منهجية لمثل هذه الأعمال، وزاد عليها قطع الزراعات والثمار وحرقها وتخريب مصادر المياه. فقد روى مؤرخون أن من يسمى الإمام الهادي يحيى بن الحسين تعامل بشدة وقسوة مع الانتفاضات التي قامت ضده، وذلك من أهم ما يميز ثقافة وعقيدة الإمامية وربيبتها الحوثية، بل إن مساجد أهل السنة والمخالفين للأئمة تعد عندهم مساجد ضرار يجب هدمها ولا حرمة لها. وقد كان من مبررات الحوثي لتفجير مدرسة دار القرآن في همدان والرقص والعبث بالمساجد تخريبها في صعدة وعمران وهمدان أنها مساجد ضرار كما يقول ناطقوهم وأتباعهم.
15: استهداف المساجد لم تكن الجريمة الحوثية الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار إيران بدعم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة المختلفة. فمن يتخادم مع الجماعات الإرهابية لن يتورع عن استباحة الحرمات وانتهاك القوانين. فتفجير المساجد والمنازل جرائم ارتبطت بميليشيات الحوثي ومشروعها السلالي المقيت المختبئ تحت شعار محاربة أمريكا وإسرائيل، اليافطة الكبيرة التي تخدع بها الميليشيات أتباعها. ومنذ انطلاق الميليشيات الحوثية من كهوف مران كانت السيطرة على المساجد هدفا استراتيجيا للميليشيات لتحويلها إلى منابر لتسويق مشروعها الطائفي القائم على العنف والموت والترويج للثورة الخمينية والمشروع الإيراني. إلى المحل الأعلى أكثر من 800 مسجد طالتها انتهاكات ميليشيا الحوثي، فمن سلم من تلك المساجد من التفجير حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية أو وكر للتجهيل والاستقطاب الطائفي وتجنيد الأطفال أو سجن ومركز احتجاز، بل وصل الأمر إلى تحويل عدد من المساجد في مناطق سيطرة الميليشيات إلى استراحات للمقايل وأماكن للهو، ما يؤكد انتهاك الميليشيات لأماكن يؤكد الإسلام على قدسيتها وحرمتها في ظل صمت أممي تجاه تلك الجرائم. دراسة استقصائية أكدت أن تفجير ميليشيات الحوثي للمساجد أظهر البعد العقائدي والفكري والثقافي لحروبهم، وهو يؤكده سعي الميليشيات إلى تنفيذ عملية تطهير طائفي باستهدافها المساجد في مختلف مناطق سيطرتها، تمهيدا لإقامة إمارة مذهبية تنفذ أجندة ملال إيران في اليمن.
10: جاء في كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للعلامة عبد الله بن مفتاح، قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة. وقال: مساجد المشبهة والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وأخرب كثيرا منها وسبل بعضها. وهذا الكتاب هو العمدة في الفقه الهدوي، وهو يحكي إخراب عبد الله بن حمزة للكثير من مساجد أهل السنة. ولم تكن سياسة هدم المساجد من قبل الأئمة لتقتصر على السنة فقط، بل تعداها إلى بعض الفرق الزيدية كالمطرفية الزيدية والشيعية الأخرى كالإسماعيلية مثلا في همدان وحراز وغيرها. في هذا المقطع لا تظهر لكم الصورة، لكن الكثير شاهدوا دخول الميليشيا واعتداءاتها على المساجد في صنعاء وحرمانها آلاف الناس من أداء صلاة التراويح. وبمثل تلك الخطوات من التنكيل وسفك الدماء والخراب سار بقية الأئمة إلى عصرنا هذا، وقلدهم الحوثيون في ذلك حتى بين الأئمة أنفسهم. وهذه الصراعات جعلت الأئمة يقدمون لنا صورا للمحاربين ونماذج للمقاتلين الذين أسرفوا في القتل وأدمنوا سفك الدماء. ومن تصوير تلك الهمجية كما جاء في كتاب خيوط الظلام لعبد الفتاح البتول كما عبر عن ذلك الإمام أحمد بن سليمان في شعره بالقول: ولأقتلن قبيلة بقبيلة، ولأسلبن من العدا أرواحا، ولأكسون الأرض عما سرعة نقعا مثارا أو دما سفاحا، ولأمطرن عليهم سهاما تدع البلاد من الدم أقداحا.
16: هم لا يهمهم أن تصلي أو لا تصلي، سيقتلونك سيقتلونك، سواء كنت في الكعبة سيقتلونك وأنت داخل الكعبة سيهدمونها على رأسك، سواء كنت في المسجد، سواء أنت حافظ لكتاب الله، سواء أنت بريء أو غير بريء، ما دمت لا تخضع لهم لمنهجهم لدينهم الذي جاء من إيران فسيقتلونك سيقتلونك. والمساجد هي التي يعني فيها أكثر الجرائم، يعني القتل فيها والتخريب لها والتفجير، يقتلون فيها، يفجرونها، يعني يجعلونها للقات والسجائر والأوساخ والشعارات التي يكتبونها عرضها، حتى يكتبون شعارات الحب والغرام والداخل المساجد، موجود منشور بالقنوات الفضائية. يعني كيف فعلوا في المساجد؟ خطبة الجمعة ما عادت التذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يجب على المسلمين أن يقوموا به من عبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وإنما أصبحت للشعارات وأثناء خطبة الجمعة، لأنهم لا يؤمنون أصلا أن الجمعة تصح حتى يخرج إمامهم المخفي في السرداب.
10: بهذه الكلمات للشيخ عبد الله صعتر وبكل هذه الحقائق متابعين الأعزاء، نتساءل: هتكت ميليشيا الحوثي كل الحرمات واعتدت على مقدسات اليمنيين، أظهرت حقدها وغلها وزيف شعاراتها، فكيف والحال هذا معها ما زال هناك من يصدقها ويرمي بنفسه وبعقله معها في محارق الموت التي لا تنطفئ ما داموا هم وقودها؟ نتوقف متابعينا الأعزاء في هذه الحلقة عند هذه الكلمات وهذا الكشف الواضح لكل هذه الجرائم وهذا الاستهداف الممنهج لمساجد المسلمين في بلادنا من قبل هذه الجماعة الإرهابية. انتهت هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة وملف آخر.
3: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، قال العلماء: العتاب

من قولك عتب عليه وعاتبه، أي لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال، طالبا حسن مراجعته ومذكرا إياه بما كرهه منه. ولهذا يقال يعاتب من ترجى عنده العتبة، من يرجى عنده الرجوع عن الذنب والإساءة. والعتاب الذي عوتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يدل دلالة قاطعة من ضمن الدلائل الأخرى على أن هذا الكتاب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلا فكيف يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن كما يدعي السفهاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أيها الإخوة المستمعون، العتاب أسلوب من أساليب التربية، وفيه إظهار عدم الرضا من تصرف كان غيره أولى أن يتصرف به، وفيه كذلك مسحة كبيرة من حب واحترام صادر ممن عاتب، وفيه كذلك استمرار للعلاقة بين من عاتب ومن عوتب، وفيه رغبة في تصحيح الخطأ دون جرح مشاعر المعاتب. وسأقدم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة صورا من عتاب ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم صورا من عتاب ربنا جل وعلا سبحانه للمؤمنين الصالحين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى معاتبا نبيه الكريم متلطفا في عتابه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا.

الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففي غزوة تبوك استثقل المنافقون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد الشقة، فقال أناس منهم: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فأقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. فقد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم يؤذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم الله تعالى العفو على العتاب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: عفى الله عنك. ثم قال: هل تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق؟ ولما أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج لمجرد الاعتذار؟ ثم أكد سبحانه وتعالى أن الذي يستأذن إنما عنده ما يسمى بكراهية الجهاد في سبيل الله، ومن كره ذلك فهو ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يجود بأغلى ما يملك، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمؤمن يجود بالنفس والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى مخلصا في إيمانه متقا للرحمن سبحانه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر حين اختلفت آراء المسلمين في مصيرهم، قال بعضهم: نقتلهم، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه، حتى يعلم المشركون أن لا هوادة مع الكافرين الذين يحدون الله ورسوله. وقال بعض المسلمين ومنهم الصديق رضي الله عنه: بل نبقي عليهم فيفتدون أنفسهم، ولعل الله يهديهم إلى الدين القويم ويخرج من أصلابهم من يجاهد في سبيل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم بالناس مع الفريق الثاني. ثم نزلت أيها الإخوة المستمعون هذه الآيات تعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام لإبقائه على الأسرى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله

فلا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي للنبي أن يأخذ الفدا من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل في المشركين ويبالغ فيهم، فالفداء حطام الدنيا الزائل، والله يريد لنا العز الباقي، يريد لنا سبحانه ثواب الآخرة. ولولا أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه ألا يأخذ المجتهد ولا يؤاخذ المجتهد في خطئه لمس المسلمين عذاب أليم. ولهذا روي أن هذه الآية لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر. ويقول تبارك وتعالى مؤكدا ما سبق المعنى نفسه في سورة القتال: فإذا

حتى تضع الحرب أوزارها. ولهذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض عنه، فنزل القرآن الكريم بالعتاب: عبس وتولى ولا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إخواني المستمعين والمستمعات، جاء الحديث بلغة الغائب تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى ابن أم مكتوم حين جاءه وهو يحاور المشركين كره الرسول صلى الله عليه وسلم مجيئه حتى لا يقطع حديثا، كان يظن أن المشركين من ورائه يمكن أن يؤمنوا. وابن أم مكتوم كان يريد أن يتعلم ويتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يريد أن يتعظ بما يسمع، فكان الأولى أن يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم به. أما الكفار فهؤلاء لا يريدون الإيمان ولا يريدون التطهر من دنس الكفر والعصيان، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مطالبا بهدايتهم، إنما عليه البلاغ فقط. وكذلك إخواني المستمعين، حديث الإفك يعاتب الله تعالى المؤمنين حين سمعوا هذا الافتراء على الصديقة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينفوا هذه التهمة، كان الأولى بهم أن يظنوا الخير فيها، وهي المرأة الحصان الطاهرة زوجة نبيهم، وهلا قاسوا الأمر عليهم، فهل يفعل الرجل المسلم ما ظنوه في أخيهم صفوان بن المعطل؟ وهل تفعل المرأة المسلمة ما ظنوه في أمهم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ والله تعالى أمرهم ألا ينشروا أمثال هذه الافتراءات، بل عليهم أن يسألوا المفترين الطاعنين عن 4 شهداء يشهدون أنهم رأوا رأي العين ما افتروه على أم المؤمنة عائشة، وإلا فهم كاذبون، والله تعالى يشهد على كذبهم. لهذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا لو رجعنا إلى هذه الآيات التي تلي الآيتين السابقتين لرأينا ذلك العتاب الذي ساقه الله تعالى مرشدا وهاديا المسلمين ألا يتأثروا بالشائعات، وأن وألا يتحكموا بعاطفتهم، وأن يحكموا عقولهم قبل أن يصدروا آراءهم وينغمسوا فيما أراد المنافقون لهم من سوء. وهكذا نجد هذه الثغرات في زماننا هذا وفي كل زمان. فالمسلمون عندما يتأثروا بالشائعات ويحكموا عواطفهم عند ذلك ينضم إلى قافلة أهل الشائعات، فيروجون الكلام بدون روية وبدون تثبت.

لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة. فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها دحية الكلبين، وكان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء في السعر، وكانت عاداتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها. فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، لم يبقى معه سوى 12 رجلا. فنزلت الآية تدل على أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فليطلبوا الرزق من الله وليبتغوا مرضاته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى أن قال في نهايتها وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى أن قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فكانت هذه الآيات عتابا مرشدا وتأديبا خفيفا مناسبا يعلم المسلمين ملازمة الخير الأبدي والفضل الدائم. لهذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي بين أيديهم ونبذوه وراء ظهورهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. فعاتبهم الله قائلا أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولما نزل به الكتاب من الآيات الواضحة ألم

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال المؤمنون الصادقون: لقد آن لنا يا رب، لقد آن. فالعتاب المحبوب للمحبوب يفتح القلوب والأفئدة للصواب والعقول للحق دون استثارة أو حنق. هكذا نجد هذا العتاب اللطيف من قبل الله لرسوله وللمؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل تحالف بحري يضم 14 دولة بحضور رؤساء أركان الحرب في تلك الدول. سوف نناقش هذا الخبر وأهميته وتأثيره على الصراع وتأمين الملاحة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة مع المحلل والكاتب الصحفي حسين الصوفي. فاصل ونعود إلى ضيفنا الكريم لنناقش أهمية هذا الخبر.

0: أستاذ حسين نرحب بك في إذاعة مارب ونشكرك أيضا على تواجدك الدائم معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. هذا واجب علينا أسأل.
0: في بداية الأسبوع الماضي أعلن في الرياض عن تشكيلة حالفا بحريا يضم 14 دولة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كأهم دولة في التحالف العربي، ويضم أيضا قوى مهمة مثل تركيا والعديد من البلدان. أولا السؤال، هناك تحالفات كثيرة تشكلت لحماية البحر الأحمر، تحالف الإصدار والتواجد الأوروبي أيضا هو شبه
1: صحيح.
0: تحالف
1: صحيح.
0: هذا التحالف الجديد يبدو أنه أول تحالف عربي إسلامي، يعني حقيقة الأمر نحن لم نشاهد أي دولة من خارج المحيط العربي أو المحيط الإسلامي، وهذا هو ما يميز هذا التحالف. فما هو مستقبل هذا التحالف وكيف سيمارس دوره، وهو تحالف من أبناء المنطقة ومن الهوية القومية والدينية للمنطقة؟
1: تحية لك يا أستاذ حسين وللمستمعين الكرام. كما أشرت أنه التحالفات السابقة ربما هي كانت أجنبية. تأتي من خارج بالضبط. هذا التحالف ميزة أنه من أبناء المنطقة، من أبناء الأرض يعني، وأيضا هو يؤسس وربما يمتن ما كان يطرح في من قبل التحالف العربي الإسلامي الذي يتشكل بعد حرب غزة، وهذا هو يعني أحد أركانه الأربعة اللي هو مصر وتركيا والسعودية وباكستان. وأعتقد أن هذه واحدة من الخطوات الثانية اللي هي تعتبر،
0: لكن في دولتين لم تدخل في التحالف ذكرتها، هو الآن الدول الكبرى الإسلامية والعربية السعودية وتركيا، مصر ربما واقف في الوسط وباكستان
1: لا يزال، باكستان
0: سوف تلتحق يعني.
1: باكستان حضروا، لكن إيش اللي كنت يوصل له، أنه في تشكل في المنطقة بشكل جديد الآن، في إعادة ترتيب يعني النظام الدولي اللي انهار السابق، وفي إعادة ترتيب لمنظومة دولية جديدة، وأعتقد أن هذه واحدة من النقاط التي يجب على المواطن بشكل عام كلنا أن نراقب هذه الأحداث، يعني في تحولات استراتيجية تجري في المنطقة وفي العالم.
0: نعم.
1: ربما تؤسس الما بعد المئة السنة القادمة. لكن أهمية التحالف هذا أنه يأتي تتزعمه المملكة العربية السعودية، عندما نشأت التحالف نشأ مقره سيكون الرياض، العمليات ستكون أيضا إدارة العمليات كلها في الرياض، والتحالف مفتوح، وأيضا ربما أبرز ما ورد فيه أنه تحالف دفاعي، يعني بمعنى أنه لا يسعى إلى شن الحروب، ولكن أيضا سيسعى إلى حماية المصالح الدولية.
0: شيء طبيعي أنه يكون تحالف دفاعي، لأن ما يحصل في البحر الأحمر هو عمل تخريبي يعني.
1: صحيح.
0: وأيضا من منظمة مصنفة إرهابيا عالميا، وبالتالي طبيعة هذا التحالف هو تأمين سلاسل الإمداد النفطي إلى الأسواق العالمية، نظرا لأهمية مثل هذا العمل وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويعني لا قدر الله عندما تعرض خطوط الطاقة كميات الخراب التي تحدث في الاقتصاد.
1: صحيح.
0: العالمي. لكن دعنا نذهب إلى ما هو أهم، يعني هذا التحالف تشكل وأعلن عنه، وطالما

0: أعلن عنه، فهو أصبح قيد العمل، فهو انتقل من الغرف ومن المكان الاجتماع إلى الميدان العملياتي.
1: بالضبط.
0: طيب ما هي العلاقة التي ممكن تكون بين هذا التحالف الآن والقوات اليمنية الحكومية على الأرض؟
1: في اليمن الآن ربما
0: والجمهورية اليمنية جزء من هذا التحالف.
1: الجمهورية جزء من التحالف، اليمن جزء من التحالف، واليمن الآن تعيش لحظة أعتقد أنه لديها فرص يمكن تاريخية لا تعوض. يعني على المستوى الدولي الآن أنت تشهد العالم كله مجمع على محاولة اجتثاث إيران وأذرعها ومحاصرتها والتضييق عليها، والعالم كله الآن مستعد أنه يدعمك ليساندك في هذه المعركة اللي هي معركة مصيرية، والعالم كله اليوم يرى أن هذه الأذرع الإيرانية تريد أن تحارب الاقتصاد العالمي وتحارب أيضا التواجد العالمي وتحارب أيضا الاستقرار الإقليمي والدولي، وبالتالي هذا التحالف يعتبر يعني فرصة تاريخية للحكومة اليمنية عليها أن تستفيد منه. يعني عليها الآن أن تقلل أو أن ترفض المعركة وتسندها في البحر.
0: طيب
1: وربما قد فيه
0: طيب هناك دعنا نتناول رأي آخر، يعني رأي آخر. هناك منهم ينتقدون مثل هذا التحالف، وأنا أتحدث هنا يعني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اليمنية. ايه. طبعا باعتبار اليمن هي مكان العمليات، وهي في سواء في البر أو في البحر، ونحن معنيين بتفسير ما يحدث. يقول أن هناك تحالفات تشكلت كثيرة ولم تكن مجدية، و هذا التحالف الآن جاء في كل تحالف يتشكل بظروفه ومحيطه السياسي ومحيطه فيه. ما هي العوامل أو المناخ السياسي والتقاطعات التي تحيط بهذا التحالف يعني مما تجعله إيجابي؟
1: هو قصة التحالفات أنا قد تابعت مثل ما تابعت أنت قصة إن الناس يعني بدوا يتكلموا عن في تحالف قديم وفي تحالف حاضر وشيء يسوي التحالف الجديد.
0: لا.
1: وهذا أعتقد إنه في خلط بين يعني السعودية بذكاء ودهاء تريد أن تقول للعالم وللجميع يعني إنه حرب الطاقة هذه مسؤولية الجميع.
0: هذا ما هذا وهذا ما وهذا الحقيقة، لأنه ارتباط عالمي يعني. جداً.
1: ويقول لك أنا جاي أورد لك طاقة وأنت يعني تتفرج عليها وأنا يعني
0: وأنت تتفرج على مصلحتي ومصلحتك
1: مصلحتك، أنا جاي أقدم لك أنا هذا. فبالتالي أدخلت الدول هذه تكون شريكة في الدفاع وأيضا تكون شريكة في حماية الطاقة. ما هيش يعني إنه الحوثي هذا كبير عشان الناس يدوروا له، يعني أعتقد كنا نتناقش قبل الهواء حول كيف يتم إهانة هذا الذي يتم في فعل الحوثي عن طريق يعني رموز الآن في المجتمع
0: في القبيلة
1: يعني. في القبيلة نعم، ويخرجوا يعيدوا يعني للشعب اليمني قيادة وأبطال ونماذج.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه ميزة التحالف الجديد إنه فيه موارد للطاقة. الحرب السعودية من أول يوم أعلنوها بحرب إيران ليست حرب، أنا قالوها بكل صراحة يعني، وبالتالي الصبر الذي يدور الآن الصبر الاستراتيجي ومحاولة عدم الرد هذه كلها جزء من السياسة السعودية والاستراتيجية السعودية، وأيضا هي اليمن داخلة فيه يعني في النهاية إنه أنا حينما أخوض حرب سأخوضها في الوقت والظرف الذي اختاره أنا يعني في اللحظة المناسبة التي اختارها أنا والتي تخدم مصالحي. وهذه إيجابية التحالف الجديد، هذا التحالف البحري وتحالف البحر الأحمر، وهي امتداد أيضا لربما لو تذكر ياسر الحسن في قبل سفر محمد بن سلمان في أغسطس إلى واشنطن كان قد اجتمع مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وجددوا مثل هذا التحالف، وهي أيضا إعادة لترتيب وضع المنطقة من المنطقة نفسها.
0: طيب تعال للصفة القانونية يعني للحوثي. الحوثي الآن يهاجم مثلا يعني ما يدعي أنه حصار وعاقل ملاحة وعادة تصدير الطاقة وخاصة في المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر.
1: صحيح.
0: يعني ما هي الصفة القانونية التي يتصرف بها الحوثي وهل وانعكاسها على دور التحالف في العمليات القتالية؟
1: الحوثي يعني واحد مجرد عصابة مثل أي عصابة تقوم تعمل له تقطع في أي مكان، يعني هو ليس يعني لو جينا نقارن أقرب مثلا للشعب اليمني يدركه ويراقب والعالم أيضا يراقب، يعني مثلا الشرع هذا في سوريا الآن كان بينه وبين حزب الله ثار، وحزب الله دخل عمل لك جرائم مجازر في سوريا، جاءت له فرصة، العالم بيقول لك ادخل حزب الله ادخل لبنان واعمل يعني
0: تصرف مع الجماعة
1: خذ بثارك.
0: أيوة.
1: قال لا أنا دولة في النهاية، هذا لبنان

0: أشقاء وإحنا نشيل نعمل مستقبل جيد. يعني لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، لا نريد أن نعيد الثأر بالثأر. إحنا دول ويجب أن نتصرف كدول. هذا لغة الدولة وخطاب الدولة. هؤلاء لا عندهم لا خطاب دولة، ولا عندهم أيضا خطاب سياسة، ولا عندهم أيضا حتى خطاب لمصالحهم. يعني متى جاءت حقهم العنجهية هذه؟ في لحظة كانت اليمن على ربما باقي
1: مقربة
0: في لحظات كانت تفصلنا في 11 يوليو صفقة التبادل. يعني صفقة التبادل حق الأسرى كان ثلثي الذي بيفرج عنهم من الحوثيين، قام يعمل له مشاكل ويريد أن يدافع عن إيران، وبالتالي الصفة القانونية لا توجد لهم صفة قانونية حق التفويض. ما تفويض هذه الأكاذيب الناس ملوا منها، لا يوجد أي مؤسسة قانونية للدولة تفوضهم أو تمنحهم مشروعية ما يقول. ثم أن يعني أن تقوم دولة بأساليب العصابة هذه واحدة من الجرائم التي لم تفعلها حتى الذي كانوا في الصوماليين الذي كانوا يأخذوا الزوارق، إيش كان أساميهم؟
1: القراصنة. نعم.
0: يعني حتى هم كانوا يستحوا القراصنة ويتعاملوا بشكل في فدية.
1: طيب نحن نتحدث عن هذا التحالف البحري الدفاعي وأهميته، وأيضا من وجهة نظرك، يعني مع أن نحن لسنا عسكريين، لا أنا ولا أنت،
0: صحيح،
1: من وجهة نظرك يعني بمستوى العمليات القرية البحرية ما الذي يمكن أن يقوم به؟ هل هذا سوف يرافق مثلا السفن، أو أنه سوف يقوم بعمليات عسكرية لإسكات النيران التي تطلق عليه سواء مواقع سيارات أو مواقع صواريخ؟ يعني بالضبط
0: مثل ما قلت أنت، يعني في النهاية هو الجانب العسكري يحتاج للتقدير العسكري، لكن ما يعني نلاحظه أنه يتزامن هذا مع ما يقال أنه فيه وساطات، وأيضا مع الملف الإيراني. يعني هو باختصار ما يجري في اليمن هو 100% مرتبط بالإيرانيين. يعني غرفة العمليات هناك، الكنترول في إيران، أش ما قال لهم الإيراني هذا بيسووه. حتى اتضح الآن في الفترة الأخيرة أنه بعض العمليات هم لا ينفذوها، تقوم من العراق وهو يقوم يتبناها،
1: وهو يتبناها
0: بناء بيان ساطر ويمكنك بيان.
1: نعم.
0: ولذلك العمليات العسكرية التي كانت في العراق كانت عملية حازمة. السعودية عندما قامت بتنفيذ عملية في معسكر التدريب وكان بهم حوثيين قتلوا، كان في إيرانيين قتلوا، كان في لبنانيين قتلوا، كان في العراقيين اللي قتلوا، هذا معسكر واحد معسكرات التدريب، يعني معسكرات التفريخ لهذه العصابات التي تقوم بهذه الفوضى. هذا التحالف ربما يتزامن مع إما تحرك دولي للحسم للوساطة عبر القنوات الدبلوماسية، أو قد يكون هناك تحرك متزامن مع حسم عسكري، لأنه الأرض في اليمن هي الحاسمة. يعني التحالف في اليمن، العمليات العسكرية كمان في البحر أو الجو لا يمكن أن تكون إلا بحسم ميداني.
1: طيب هذا تحالف الآن موجود يعني لحماية الطاقة، وكما أطلق عليه مؤسسي أنه تحالف دفاعي. طيب نحن إذا ذهبنا إلى الوضع القانوني، أنت قلت لي دولة مجرد عصابة، طبعا مجرد عصابة ولديهم مخالفات وهناك قرارات دولية لإدانتهم، لكن في نهاية المطاف أنت تحتاج إلى مظلة قانونية. يعني هل سيذهب هذا التحالف إلى مجلس الأمن، وبناء على تصنيف حكومة الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، لاستصدار مزيد من القرارات، أو يعني قرار يكون كمظلة لأي عمل عسكري، أو إن القرارات السابقة يعني تعتبر كافية؟
0: هو قرار 22 يعني حق البند السابع، واحدة من الـ من الـ من الـ يمكن المظلات الدولية، إضافة إلى أنه في البيان الذي صدر بيان التأسيسي للتحالف ذكر أنه الدول التي يعني العضوية مفتوحة بناء على القوانين الدولية، القوانين المحلية، يعني كل دولة وقوانينها التي تسمح بها بالانضمام. بالتالي أنت تستند إلى منظومة قانونية محلية ومنظومة قانونية دولية أيضا، يعني من حيث السند القانوني والمظلة القانونية والمرجع القانوني. وأعتقد أنه بقصة ترتيب المظلة القانونية جاهزة بالنسبة على المستوى الدولي، في معانا في التحالف معانا المنظومة المرجعية القانونية للجامعات الدول العربية حق الدفاع المشترك، في معك حق منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي في معها أكثر من مرجعية قانونية تحدد مثل هذه العمل الدفاعي، سواء كان ثنائي أو كان أكثر من دولة، وأيضا قرارات الأمم المتحدة.
1: ننتقل إلى الآن الحكومة اليمنية وهي عضو في هذا التحالف البحري الدفاعي، لكنها أيضا موجودة على مساحة برية كبيرة. كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: يعني تساوي أكثر ما بين 70-80% من مساحة الكلية للبلاد على البر. هذه الحكومة التي هي عضو في هذا التحالف وتمتلك يعني كل هذه الأرض على على اليابسة، من وجهة نظرك يعني كيف تلعب في هذا الدور، أو كيف تستفيد من هذا المناخ ومن أخطاء التمرد أو الخصم الحوثي؟
0: صحيح.
1: أو أن هذه الفرصة سوف تضيع يعني كما ضاعت فرص مختلفة؟
0: مؤلم جدا أن ما نتكلم عن الفرص، نشعر أن احنا يعني كلما فقدنا فرصة وأضعنا فرصات تشعر أنك فقدت، يعني فرطت في كثير من أوجاع الشعب اليمني وأيضا من معالجة هذا الجرح الغائر. هي فرصة كبيرة للحكومة علي أن ترتب أوراقها، وأعتقد أنه ترتيب الأوراق يجري بشكل بوتيرة عالية، وإن كان في بعض الملاحظات وبعض النقاط، لكن قصة الترتيب على المستوى الميداني أعتقد أنه فيه جاهزية عالية بالنسبة للقوات المسلحة، بالنسبة للمقاومة الشعبية، بالنسبة أيضا للوعي المجتمعي سواء كان هنا أو حتى عند مناطق ميليشيا الحوثي. يعني في حالة من ربما المناخ الذي يعني تعيشه ميليشيا الحوثي من مناخ طارد ومناخ أيضا يعيش عزلة غير مسبوقة، يعني أي واحد يمكن يظهر ويحاصرهم تماما. هذا المناخ مهم جدا أن يتم ترتيب أوراق الشرعية وضبط بعض، أنت ذكرت أنه فعلا استغلال بعض الأخطاء في معهم أكثر من فرصة وأكثر من مساحة، وقد تحظى بدعم كبير جدا. هذه المناخ الدولي مستعدين أنه يقول لك يا أخي بدل ما كل فترة نكون نحصل أو تحدث مثل هذه الإشكالات وتأخر الطاقة وترفع لك سعر الوقود، إذا حد يقدر يحسمها في الميدان هم مستعدين العالم كله يدعمك ويقول لك سك هنا بلد
1: العالم، لأنه موجود الآن في خطورة على المصالح العالمية
0: بشكل كبير جدا. بالضبط.
1: عندك ارتفاع في أسعار النفط، عندك ممكن تكون بطالة في الدول الصناعية، عندك إشكالية كبيرة
0: مهدد، هو بيقول لك الآن تخنقني بهذا الجانب. نعم. الجانب الاقتصادي.
1: طيب نريد مراجعة موضوع الدعاوى التي يطرحها الحوثي، مثلا يقول أنا محاصر.
0: صحيح.
1: واحد لحظة. في نفس الوقت ينسى أنه فرض حصار على اليمنيين، هو يعني عندما قال أنه أرسل الطائرة إلى البزبوز، لن تذكرها يعني.
0: اي والله صحيح.
1: قالت يعني الطائرة المسيرة أصابت البزبوز يعني الذي يصدر
0: النفط.
1: طيب طالما هو يقول أنه محاصر وفي نفس الوقت هو حاصر،
0: نفرض حصار. نعم
1: نفرض حصار. طيب الأمر الآخر أنه الحوثي تسبب في إرباك لليمنيين، يعني نزوح حصار منه يعني، وأيضا بسبب الحرب يعني هناك ما مثلا مراقبة ما يدخل اليمن، يعني شيء طبيعي لأنك في
0: صحيح.
1: زمن حرب يعني.
0: صحيح.
1: فالآن يعني من يقنع الحوثي أنه متسبب في الحصار، ومن يقنع الحوثي إنما أن مشكلته مع اليمنيين بحيث أنهم كلهم يطلعون من هذا الوضع وتستمر الحياة طبيعية؟
0: صحيح. هو الشعب اليمني يراقب خطاب الحوثي في العشر سنوات، ما قد يوم قدم لهم خطاب السلام أو يقول لهم إيش يشتي، يعني ما هو الحل؟ أذكر أنه واحد من الشباب عبد الرحمن البيضاني كان في قبل 3 سنوات احتفل في 16 سبتمبر، وبعدين جاء المشرف الحوثي شلق، قال يا أخي أنتوا احتفلتوا في صنعاء، يعني أنتوا احتفلتوا في صنعاء وإيش تشتوا، تشو نحتفل أو لا ما تشوش نحتفل؟ يعني هو يقول عرفوا ايش هدفكم، انتم ماذا تريدوا ان نفعل، من انتم؟ وبالتالي الحوثي لحد اللحظه عاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني، من هو؟ لا هو امام ولا هو ايضا وكيل للايرانيين بشكل واضح، فعاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، يمكن قصه الطائره الايرانيه كشفت عمالتهم للايرانيين يعني بشكل واضح وغير مسبوق يعني، وهذه كنا ندور يعني من قبل، كانت ايران تهرب من انها تسيطر على الحوثي، لكن جاءت الطائره الايرانيه وقالت
1: اصبح الامر واضح
0: انه يتبعوا الحرس الثوري.
1: طيب
0: الموضوع الثالث قصه الحصار يا استاذ حسين، كان في تقرير نشرته اعتقد منظمه منصه الهدهد قبل يومين، تتبعوا السفن التي توصل يعني في خلال 3 أشهر من مارس إلى يوليو هذا الشهر الماضي، السفن التي كانت تصل حق الأدوية والأغذية التي توصل لجيبوتي،
1: التجارية
0: التجارية. يعني الأمم المتحدة فعلت الآلية للمراقبة والمتابعة وكذا، كانت تأخذ قال لك من في خلال 2021 و2020 تأخذ السفينة 12 يوم من قبل، الآن قال لك السفينة تأخذ 44 ساعة إلى 48 ساعة
1: للوصول إلى الميناء
0: للتفتيش والترخيص والوصول إلى الميناء والتفريغ، لا ما توصل عند الحوثيين يعني. وأيضا عدد السفن التي دخلت هذه الفترة عند الحوثيين هو الآن يستقبلوا يعني أكثر التجار حقهم والشركات دي بجالسين يفعلوا لها إعلانات الآن ويعني شقالين النشطاء حقهم بشكل واضح إنه في دعاية من المتجهم البضاعة هذه لا من من البحر. وأيضا الطائرة الأردنية جاءت ومنعوها، وبالتالي هم الذي يفرضوا حصارهم على الشعب اليمني، وأيضا هم الذي يعتدوا على الأشقاء في الخليج.
1: طيب أنت من وجهة نظرك إنه هذه الطائرة الإيرانية بهبوطها واستدعاء وفد حوثي للتعزية في طهران لها يعني نقطة تحول في وضوح تبعية هذه الميليشيات إلى
0: للإيران للمرشد الثوري؟
1: لا طيب أوكي، حقيقة الأمر هذا موضوع خطير ومهم.
0: صحيح.
1: أنا منذ 2010 تقريبا، وهذا وقت مبكر كنت أبحث في الظاهرة الحوثية،
0: وأنا أحييك في هذا الجانب.
1: كان هناك اليمنيين مختلفين، واحد يقول جارودي واحد يقول زيدي واحد يقول أنهم ذهبوا إلى طهران، فما اتفقوا على تعريف لهم. أنا في 2010 إلى حد قريب في 2025-26 نحن هكذا يعني بدون تعريف
0: يقول لهم أنهم
1: لا يعني يعني لا زال يعني مثلا أنه ما في ليست هناك علاقة. وللأسف يعني هذا ليس خاص باليمنيين، مثلا تجد مثلا تصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية من وزير الخارجية يقول لا هو الحوثيين مشروع مستقل، يعني هذا ليس حكر على اليمنيين حتى في الدوائر الدبلوماسية.
0: صدقت.
1: طيب بس سوف أعود إلى نقطة مهمة، أنه في عام 2006 حارب حزب الله حارب الإسرائيليين بسبب يعني اختطاف جندي وكذا، ومع أن لبنان قد تحرر.
0: جميل صحيح.
1: وتم تسويق الحزب على أنه الأداة الفاعلة لطرد الاحتلال الإسرائيلي. هذا القصة تعكس نفسها.
0: اي والله.
1: عندما التحقوا في شهر 11/23 بما يسمى
0: جبهة الإسناد سموها
1: جبهة الإسناد، وكان تسويق نفس الكلام.
0: جميل.
1: الذي يحصل.
0: جميل.
1: فأنت جميل. الآن حسين الصوفي يعني جميل. يعني ألا ترى أن هناك نقص في تعريف هذه الحركة؟
0: فعلا فأنا أعتقد واحدة من أزماتنا ومشاكلنا أنه ما فيش تقديم رواية حقيقية وسردية لمن هم هؤلاء، يعني تبعيتهم انتمائهم بشكل كلي للحرس الثوري الإيراني. أنا مثلك يعني لا أريد، يعني يجب أن نعرف الأشياء نسميها بمسمياتها. يعني هذا هو إيراني، إيراني الهواء، إيراني الانتماء، لحمة وعظمة، ما يقول لحمة كتافة إيراني يعني هو
1: صرخة صرخة إيرانية، والمسيرة
0: مسيرة إيرانية، إيرانية ومسيرة إيرانية، والمنظومة حتى الآن إيرانية. الآن حتى الآن بيشتغلوا بنظام البسيج يعني في القرى والأرياف والمدن. في ذمر جاي يعمل لك الآن يقول لك التعبية، هذا مشروع التعبية كلهم نفس المنظومة الباسي. نفس المنظومة الإيرانية، ولم يقدموا للشعب اليمني أي شيء. قصة التخويف والإرهاب الأخير الآن، كلما كان الشعب اليمني على مقربة من المصالحة يشوفوا إيش مصلحة إيران ويرجع يعمل المصالح الإيرانية. يعني حتى مصالح الحوثيين أنفسهم عندما يقارنوها بماذا يريد الإيرانيين يقدموا مصلحة إيران على مصلحتهم. وبالتالي هم إيرانيين إلى العظم، وهم أنا أسميهم أنه مؤخرة الحرس الثوري الإيراني موجود هنا في صنعاء يعني لا أقل ولا أكثر. وهذا الذي يجعل الناس كلهم أن يتعاملوا مع هذا الشكل. وهذا التعريف يا أستاذ حسن، ليش أنت عندما تعرف هذا التعريف الواضح أنت تقول صاحب ذمار وصاحب ريمة ولا صاحب تعز ولا صاحب الحديدة اللي هم موجودين هناك عنده، أنه حينما تلاحق هؤلاء أنت هذا حق مشروع لك في المقاومة. هؤلاء جو يحتلوا وإن كان لابس زي مدني ويتكلم بنفس اللهجة حق صاحب ذمار، أي واحد ينتمي إلى هذا المشروع هو ينتمي إلى مشروع احتلال، ولك الحق أن تقاومه مثل ما كان للشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل يمكن سواء بسواء.
1: ممتاز جدا. نحن الآن في مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتعريف
0: يعني. جميل. يا سلام.
1: يعني وهذا يخص النخبة اليمنية من وزارة الإعلام ومراكز الأبحاث والكتاب اليوميين والمصطلحات والسرديات. السؤال، هل ترى أن ما يستخدمه الإعلام اليمني والناشطين والحكومة وفي جميع المناطق اليمنية وحتى على المستوى الشعبي، هل ترى أنه التعريف والسردية هذه تتلائم مع وضع الحوثي يعني بشكل معرفي؟
0: صحيح.
1: لا تيامل أحد يا أستاذ.
0: ما هو مش هو التشخيص يعني مثل أي الطبيب لما يشخص المرض يصرف له العلاج الصحيح، وإذا جلس تعمل لك تشخيص يعني مثلا لمرض سرطان وتقول له صداع تعرف على انه صداع تضر المريض وتضر ايضا ولا تسيت على الجنة.
1: طيب لانك انت قلت كلمه الذي دعاني ان اطرح هذا السؤال، انا قلت هذول جزء من الحقيقه هو جزء من ايران يعني بدون شك. انا بالنسبه لي مقتنع لاني بديت ابحث عن الموضوع قبل 17 عام.
0: صحيح صحيح.
1: ولدي قناعه انه تمدد ايراني يعني واضح المعالم. لكن انت اضفت كلمه يعني وهي مهمه، انت قلت يعني هذه حركه بهذا الشكل وبهذا الانتماء تعتبر احتلال.
0: احتلال
1: على هذا المصطلح الان.
0: يشكرك.
1: دعنا ندور حول هذا المصطلح.
0: هو هذا المصطلح الاحتلال. احنا في عام 2021 يا استاذ حسين عملنا الدراسه، انت حضرت في الندوه اللي اقمناها في مركز البلاد، وكان مثلا حرب معركه مأرب بالذات يعني عملنا رصد الخطاب الايراني، الاعلام الايراني الصرف يعني مواقع الكترونيه الى اذاعات الى تلفزيون الى ايضا كتاب استراتيجي، كلهم كانوا يتحدثوا عن مأرب بأنها واحدة من المرتكزات المهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.
1: صحيح.
0: لاستراتيجية إيران.
1: نعم.
0: بعد ما باب المندب كان يقول لك أنه الثانية في أهمية الاستراتيجية لاحتلال اليمن السيطرة على مأرب.
1: صحيح.
0: كسروا في مأرب وبالتالي تراجع خطابهم بشكل كبير، يعني خلاص أهمية مأرب عندهم ما عاد الشيء لأنهم أصيبوا، فعاد حديثهم الآن عن باب المندب. ولو تلاحظ لو تتابع الإعلام الإيراني قبل من بداية الحرب على من بعد مقتل المرشد كان يتحدث ضباط الحرس الثوري عن باب المندب قبل ما الحوثيين يتكلموا، يعني الحوثيين ما هم دارين ايش معنى باب المندب.
1: نعم.
0: وقد الإيراني بيتكلم عن باب المندب وأهمية باب المندب، وأعتقد أنه الرئيس عبد الرب منصور هادي في 2017 في مقابلة مع القدس العربي قال أنه إذا سيطرت إيران على باب المندب لا تحتاج إلى سلاح نووي.
1: صحيح.
0: يعني
1: لا لا هذا صحيح. والهدف الأساسي أصلا من الذراع اليمني هو التمدد الثوري الإيراني، دعنا نسميه بمسمياته، إلى اليمن.
0: صحيح.
1: هو باب المندب، هو الوضع الجيوسياسي.
0: وهذا
1: نحن لا نقول هذا اليوم، أنا شخصيا قلت هذا الكلام في عام 2019
0: بالضبط. وأنت لو ترجع وأنت يمكن مطلع على هذا الكلام، يعني في كتاب استراتيجيين يعني لدى الحرس الثوري الإيراني من عام 81 هم يكتبوا هذا الكلام.
1: يكتبون هذا الكلام.
0: طيب. يعني خطتهم استراتيجية.
1: نعم. طيب نحن نتحدث عن هذا الوضع أنه الهدف التمدد الإيراني في اليمن وباب المندب، واليوم لدينا تحالف بحري دفاعي. السؤال الآن يعني ضمن ما أوردته من تعريفات ومن مقاربات لهذا التمدد الإيراني، هل نحن يعني الآن نعي بالضبط هذه المجموعة وما تمثله وتمددها الخطير داخل اليمن؟ هل الوعي الشعبي الوعي الجماهيري؟ اليمنيين لو قاموا سوف يطردون إمبراطورية وليس شلة.
0: صحيح.
1: هل تعتقد أن هناك لدينا وعي؟ وإذا كان مش بالمستوى ما هو السبب؟
0: هو الوعي ما هوش يعني الناس بيقاوموا ويقاتلوا منذ اللحظة الأولى، وربما كان فيه كلمة مشهورة لتويتي في إب الله يرحمه قال ذي شيء يدخل الجنة يقاتل الحوثي وذي الشيء الجمهورية يقاتل الشامي بمعنى هذا المصطلح. يعني في كان في تعريف على مستوى المحلي، اليوم ما عادش الحوثي مثل الإمام من زمان، يعني نظام إمامه ويشي يسيطر عليه
1: ولا يستطيع حتى يقول إنه إمام.
0: ما يقدر حتى أن يقول إنه إمام.
1: إحنا لا نكر تاريخ الإمام، فاللي يقول إنه إمام لا يستطيع أن يقول ذلك.
0: أتكلم في الإمامة نوع من المشروع الوطني، يعني تستطيع تقول إنه أذبي يقول لك إنه أيوة إنه رسول الله.
1: فرز محلي.
0: فرز محلي صحيح. وإن كان عنصري وكهنوتي وكذا.
1: نعم لكن لم يكن له امتدادات في الخارج.
0: كان يرى نفسه إنه أعظم من إيران.
1: نعم.
0: إنه أرفع من إيران. أما هذا جاء منبطح بشكل كبير جدا. فيه نوع من مشكلة في التعريف، حتى الوعي قد يكون موجود الوعي بهذا الشكل، لكن ما فيش التكرار، ما فيش الضغط الإعلامي والتناول للوعي التعبئة العامة للشعب اليمني أنه نحن أمام احتلال مكتمل الأركان. احتلال بمعنى أنه يصل إلى لحظة من اللحظات عند الشعب اليمني، أي طفل يسير لا عند الحوثيين يحاول يحضر دورة ثقافية لهم أو ينتمي لهم أو يتعسكر معهم يعتبر عميل للاحتلال، وهذا يعتبر عار عند الشعب اليمني. هذا الذي يجب أن نصل إليه.
1: طيب من وجهة نظرك يعني أنه مثلا التفسير الدقيق وصناعة السرديات المناسبة لهذا الوضع والوصف المناسب لهذا الوضع هل هذا ضعف في هذا الجانب، هل هو ناتج يعني هل هو أبعاد سياسية أو هو ناتج عن ضعف لدينا في القدرة المعرفية؟
0: مشكلتنا في بعض القضايا الكبيرة والقضايا المحورية إنه ما فيش شغل طويل المدى عليها. يعني إحنا ربما نشتغل بالصيغة الخبرية، يمكن حتى على مستوى المسؤولين اليمنيين يلا قدي خطاب وبس. يعني مثلا في اللحظة الأخيرة هذه تلقى إنه الحوثي جالس يصر على قصة الحصار من أول لحظة، مع أنه هوذي بدأ وهوذي سار سادف الناس وهوذي قاعد يفرض عليهم الحصار، لكن جالس يشتغل بشكل متكرر. يعني حق الناشطين يوميا يقولوا السعودي حاصرنا، وهو كان قبل سنة يقول قد إحنا عنسد إحنا والسعودية. بالتالي هو جالس يكرر حق السردية يوميا شكر عليها، ويعمل لك أيضا معارض ويعمل لك مدري إيش. إحنا الشعب اليمني الحكومة اليمنية تكتفي بخطاب واحد في خلال الفترة هذه كلها. لو تشوف الأزمة ما معنا خطاب واحد للرئيس، ويمكن تغريدة الوزير الإعلام، ما فيش معنا الآلية اللي تشتغل مكانة إعلامية تحاول أن تخاطب الشعب اليمني وترسخ لديه مثل هذه القناعة. يعني مثل هذا الوعي يجب أن يكرر، وهم يقولوا ما تكرر تكرر.
1: طيب، لكن في الجانب المعرفي، يعني أنت تكلمت الآن على ضعف الأداء فيما يتعلق بالمستوى الإعلامي الأعلى، يعني وزراء رؤساء إلى آخر. طيب، لكن تعال إحنا من الناحية الميكانيكية التي تدرس الديناميكيات الصراع، هل لدينا ضعف في هذا الجانب؟
0: بالضبط، وفي أيضا في فجوة موجودة، إما مدري إيش بعض الأحيان تحس إنه يا أما نتيجة التلاقح العقولي. يعني مثل هذا النقاش الآن ذي إحنا أنا وياك نتناقش فيه يا أستاذ حسين، تعتبر ندوة لو فيه واحد من جهة الاختصاص يتبنى مثل هذه القضايا. أنت تحتاج إلى رد هذه الفجوة، رد هذه الفجوة وإيجاد منتدى لمناقشة هذه القضايا.
1: طيب أستاذ حسين، وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز البلاد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحية زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء، البرنامج الذي يفتح نوافذ الحوار ويناقش القضايا التي تلامس حياة المواطن ويضع الإنسان في قلب الاهتمام، لأن الإنسان كان وسيبقى أغلى ما يملك الوطن. في حلقتنا لهذا اليوم نتناول قضية إنسانية مؤلمة لا تتعلق بالأرقام والإحصائيات فحسب، بل تتعلق بأرواح بريئة وأحلام أطفال وقلوب أمهات ومستقبل الأسر وجدت نفسها في مواجهة ظروف قاسية فرضتها سنوات الصراع. حديثنا اليوم هو يدور حول استهداف المدنيين في محافظة مارب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية، وما يفرضه ذلك من مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية المدنيين وصون كرامتهم. مستمعينا الأعزاء، لقد كانت مأرب خلال السنوات الماضية ملاذا للآلاف الأسر اليمنية التي نزحت من محافظات مختلفة بحثا عن الأمن والاستقرار، فأصبحت المدينة بيتا واسعا لكل من ضاقت به السبل واحتضنت النازحين رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في الخدمات والإمكانات، غير أن استمرار الأعمال العسكرية ووصول آثارها إلى المناطق المدنية جعل كثيرا من هذه الأسر تعيش حالة دائمة من القلق والخوف في وقت كان الجميع يأمل أن يجد فيه حياة أكثر أمنا وطمأنينة. في هذه الحلقة سنحاول أن نقترب من هذه القضية من عدة زوايا، سنتحدث عن الواقع الإنساني وعن أوضاع الأسر المتضررة وتأثير هذه الأحداث على الأطفال وغير ذلك. الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى حلقة اليوم.

مرحبا بكم مجدد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن النزاعات المسلحة فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو حجم المعاناة التي يتحملها المدنيون. فهم الحلق الأضعف في أي حرب، هم الذين يدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم وكذلك مستقبل أبنائهم. وفي اليمن وعلى امتداد سنوات الصراع لم تكن المأساة مقتصرة على ساحات المواجهة العسكرية، بل امتدت آثارها إلى المدن والقرى والأحياء السكنية، حيث وجد المدنيون أنفسهم في قلب الأحداث رغم أنهم ليسوا طرفا فيها. لقد وثقت الأمم المتحدة إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات جسيمة نسبة إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في مناطق مختلفة من اليمن. وتحدثت هذه التقارير على أنماط أصعدة متعددة من الانتهاكات شملت القصر الذي طال مناطق مأهولة بالسكان وزراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية زراعية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال إضافة إلى الاستهداف أو الأضرار ببعض الأعيان المدنية، وهي ممارسات قالت المنظمات أنها خلفت آثارا إنسانية واسعة لا تزال مستمرة حتى اليوم. ولعل أخطر ما في هذه الانتهاكات أنها لا تنتهي بانتهاء الهجوم نفسه، بل تمتد أثارها لسنوات طويلة. فالطفل الذي يفقد أحد والديه أو يعيش تجربة النزوح والخوف قد يظل يحمل أثارها النفسية طوال حياته، والأسرة التي تفقد منزلها أو مصدر رزقها تحتاج إلى سنوات حتى تستعيد جزءا من استقرارها، فيما تبقى المجتمعات المحلية تواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء ما دمرته الحرب. وبين أكثر القضايا التي أثارت قلق المنظمات الدولية قضية الألغام الأرضية وغير ذلك، الذي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين في اليمن. فهذه الألغام التي لا تفرق بين طفل يلعب أو مزارع يتجه الأرض أو راع يسوق أغنامه

أو مسافرا يسلك طريقا اعتاده منذ سنوات، وقد تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا كما عاقت عودة كثير من الأسر إلى منازلها وأراضيها الزراعية، الأمر الذي زاد من معاناة السكان وأثر في مصادر دخلهم وحياتهم اليومية. كما تناولت التقارير الحقوقية قضية التجنيد وغير ذلك، وهي من أخطر الانتهاكات التي تمس مستقبل المجتمع بأكمله. فالطفل الذي يفترض أن يكون في مدرسته يتعلم ويكبر في بيئة آمنة يجد نفسه في بعض الحالات منخرطا في النزاع، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل ويحرمه من حقه في التعليم والحياة الطبيعية، ويترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة قد تستمر سنوات طويلة. ويؤكد القانون الدولي الإنساني الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لسلوك أطراف النزاعات المسلحة أن المدنيون يتمتعون بحماية خاصة، ويحظر استهداف ومستهداف الممتلكات المدنية، كما يؤكد على ضرورة احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية وعدم تنفيذ هجمات عشوائية أو غير متناسبة كما يحصل اليوم، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وهذه المبادئ ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قواعد تهدف إلى الحد من معاناة الإنسان أثناء الحروب والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. ولم تكن هذه الدعوات مقتصرة على منظمة واحدة، بل تكررت في بيانات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، شددت جميعها على ضرورة احترام حقوق المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المرافق المدنية وضمان عدم استخدام السكان المدنيين والمنشآت المدنية في العمليات العسكرية، لما لذلك من آثار كارثية على المجتمع. إذن إن استمرار الانتهاكات ضد المدنيين لا يؤدي فقط إلى زيادة عدد الضحايا، بل يترك آثارا بعيدة المدى على الاقتصاد والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي. فالأسواق تتعطل والمدارس تتوقف والمستشفيات تواجه ضغوطا هائلة، وتزداد معدلات النزوح والفقر، وتتسع دائرة الاحتياج الإنساني عاما بعد عام. وفي مثل هذه الظروف تصبح معاناة المدنيين أكبر من أن تقاس بالأرقام وحدها، لأنها تمس تفاصيل حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم وفرصهم في العيش بكرامة. إذن يبقى الأمل معقودا على أن تتوقف معاناة المدنيين، وأن تصان أرواح الأبرياء، وأن تتكاتف الجهود المحلية والدولية إلى سلام عادل ومستدام يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويمكن أبنائه من العيش في وطن يسوده القانون وتحترم فيه كرامة الإنسان، ويصبح فيه الأطفال منشغلين بالعلم والحياة لا بالخوف وأثر الحرب. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى موضوعنا من جديد. ما تزال محافظة مأرب بما تمثله من أهمية إنسانية ووطنية تواجه تحديات أمنية متواصلة، ففي الوقت الذي يأمل فيها المواطن أن يستيقظ على يوم هادئ بعيدا عن أصوات الانفجارات وذوي الصواريخ، تعود الأحداث لتفرض واقعا مختلفا أو مختلفا واقعا يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب وما حملته من معاناة وألم. فقد شهدت مأرب صباح اليوم تجددا للهجمات التي طالت المدينة، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية بل أن الأحياء السكنية ومخيمات النزوح تعرضت للقصف في حادثة أعادت القلق إلى نفوس السكان وأثارت مخاوف الأسر التي اتخذت من مأرب ملاذا لها بعد أن أجبرتها الحرب وميليشيات الحوثي على مغادرة منازلها في محافظات أخرى. ووفقا لوزارة الصحة العامة والسكان، فقد أسفر هذا الهجوم بحسب الحصيلة الأولية عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالات استدعت تدخلا طبيا عاجلا، فيما هرعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى أماكن الاستهداف لنقل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم في ظل الإمكانات المحدودة والضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسة الصحية. كما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنها استهدفت معسكرات ومواقع عسكرية، مع أن هذا الخبر لم يكن صحيحا وإنما استهدفت مواقع للمواطنين ومنازل ومخيمات. وفي الوقت نفسه عندما نسمع خبرا عن استهداف مدينة مأرب، فإننا لا نتحدث عن مدينة عادية بل عن محافظة أصبحت خلال سنوات الحرب موطنا لمئات الآلاف من النازحين الذين قدموا إليها من مختلف المحافظات اليمنية. هؤلاء لم يغادروا ديارهم رغبة في الرحيل وإنما بحثا عن مكان يوفر لهم الأمن والاستقرار ويحفظ لأطفالهم حقهم في الحياة والتعليم ويمنحهم فرصة للبدء من جديد. وفي كل مرة تتجدد فيها الهجمات تعود معها مشاهد القلق والخوف. أطفال يستيقظون على أصوات المدافع وأمهات يهرعن الأطفال إلى أبنائهم ويبحثون عن مكان آمن أكثر لأسرهم، بينما تعيش الطواقم الطبية والدفاع المدني ساعات طويلة في التعامل مع أثار الهجمات. ولا تقف هذه الأثار الحداثة على حدود الضحايا والمصابين، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، فالمدارس قد تتأثر والأسواق تشهد حالة من الترقب ووضع الأنشطة الاقتصادية تتعطل. ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن المدنيين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وأنه يجب التمييز بصورة واضحة بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بين السكان المدنيين. كما أنها كانت تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باستمرار جميع أطراف النزاع على احترام هذه المبادئ وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عمائق. ورغم ذلك ما زال أبناء مأرب يقدمون صورة مشرقة في الصبر والتكاتف والتضامن، فقد احتضنت المحافظة مئات الآلاف من النازحين وتقاسم أبناؤها معهم لقمة العيش وفتحوا لهم الأبواب منازلهم في مشهد يعكس قيم الكرم والأخوة التي يتميز بها المجتمع المدني. إذن مستمعنا الكرام، نأخذكم إلى جولة أو فاصل قصير ومن ثم نعود.
1: كل خلاياهم إعدادهم ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
2: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيم هواية، مدينة الهجرة بحلة جديدة.

تهتهي في المحارق، العبية ومرات تسحق فيالك، وجهم الجدعان نار الصواعق، ومالي سابق جيش وادي عبيدة في عز نار بعز ساكن رباها، جيش الوطن في كل ديرة فداها، والأمن في مارب

مارم هي القوة مع شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصراح شاهد، والسد والمسند ولحن القصايد، وقلاعها

بارب عناوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة مارب كريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معاني

أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام. إذن تمثل سلامة المدنيين وحمايتهم أحد أهم المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي الإنساني، فحياة الإنسان لا يمكن أن تكون هدفا، والمدن والأحياء السكنية ومخيمات النازحين يجب أن تبقى بعيدة عن أي استهداف أو أعمال تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي محافظة مأرب تواصل ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في اعتداءات طالت أحياء سكنية ومخيمات النازحين، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، وأثار حالة من الخوف والقلق بين السكان، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر التي لجأت إلى مأرب بحثا عن الأمان والاستقرار. إن استهداف مدينة مأرب ومخيمات النزوح لا يمثل مجرد حدث عابر، بل يعكس خطورة استمرار الهجمات التي تطال المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمواجهات. فالمدني الذي يخرج من منزله بحثا عن لقمة العيش، والطفل الذي يذهب إلى مدرسته، والأسرة التي تحاول أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، جميعهم لهم الحق الكامل في الحماية والأمان. وقد وثقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية خلال السنوات الماضية انتهاكات نسبت إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في اليمن، تضمنت استهداف مناطق مأهولة بسكان وزراعة الألغام والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال كما تحدثنا سابقا، وغيرها من الانتهاكات التي قالت تلك الجهات أنها تسببت في معاناة واسعة بين السكان. إنما يحدث في مأرب يكتسب أهمية خاصة، كون المحافظة أصبحت موطنا لآلاف الأسر النازحة التي وجدت فيها ملاذا بعد فقدانها لمنازلها في مناطق أخرى. ولذلك فإن أي استهداف يطال هذه المناطق يؤثر على سكان مأرب لن يؤثر على سكان مأرب فقط، بل يضاعف معاناة النازحين الذين يعيشون أصلا في ظروف إنسانية صعبة، ويهدد شعورهم بالأمان الذين أو الذي بحثوا عنه. ويؤكد القانون الدولي الإنساني بشكل واضح أن استهداف المدنيين أو تعريض حياتهم للخطر يعد انتهاكا خطيرا، كما يحظر تنفيذ الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية. فالمسؤولية الإنسانية والقانونية تفرض على جميع الأطراف حماية السكان وعدم تحويل المدن والأحياء السكنية إلى مناطق معرضة للخطر. إن استمرار استهداف المدنيين في مأرب من قبل ميليشيات الحوثي يؤدي إلى آثار تتجاوز الخسائر المباشرة، فهو يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر، ويؤثر على الأطفال بشكل خاص الذين يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتعليم، كما يزيد من الأعباء على المؤسسات الصحية والإنسانية التي تعمل على التعامل مع نتائج هذه الهجمات وتقديم المساعدة للمتضررين. ومن هنا فإن إدانة استهداف المدنيين ليست موقفا سياسيا، بل هو موقف إنساني وأخلاقي وقانوني ينطلق من احترام حق الإنسان في الحياة والأمان، كما أن محاسبة المسؤولين على الانتهاكات والتحقيق في أي اعتداءات تطال المدنيين يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال. إن أبناء مأرب كما جميع اليمنيين يستحقون، أبناء مأرب ومن أتوا إلى مأرب يستحقون حياة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف، ويستحق المدني أن يكون محميا مهما كانت الظروف. فحماية الإنسان يجب أن تبقى الأولوية الأولى، لأن قيمة الأوطان تقاس بقدرتها على حماية أبنائها وصون كرامتهم. نأخذكم إلى فاصل قصير ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام الى فقرتنا الاخيره من برنامج على الهواء الذي نخصص فيها الحديث عن البيان الصادر عن السلطه المحليه بمحافظه مأرب بشان الاستهداف الذي طال مخيمات النازحين والاحياء السكنيه في المدينه. في حادثه اثارت ادانات واسعه ومخاوف متجدده بشان سلامه المدنيين، خصوصا في ظل وجود اعداد كبيره من الاسر النازحه التي تقيم في المحافظه بحثا عن الأمن والاستقرار. قالت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيانها الصادر يوم الجمعة الموافق 2026 7 أغسطس أن ميليشيات الحوثي تواصل ما وصفته بنهجها التصعيدية في استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن مدينة مأرب تعرضت صباح ذلك أو صباح اليوم لقصف باستهداف باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف مخيمات للنازحين وأحياء سكنية متفرقة داخل المدينة. أوضح البيان أن هذا الاستهداف أدى بحسب ما أعلنته السلطات المحلية كما تحدثنا سابقا إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين أو إلى استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم رغم أنهم ليسوا طرفا في أي أعمال عسكرية. وأكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يضع حماية المدنيين في مقدمة الالتزامات أثناء النزاعات، ويشدد على ضرورة عدم تعريض السكان الأبرياء للخطر أو استهداف المناطق التي تضم المدنيين خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والنازحين. مستمعين الأعزاء، إن أهمية هذا البيان لا تأتي فقط من كونه موقفا رسميا بل من كونه يعكس حجم القلق المرتبط باستهداف مناطق تضم أسرا نازحة تركت خلفها منازلها وممتلكاتها وانتقلت إلى مأرب بحثا عن مكان أكثر أمنا. فالنازح الذي غادر منزله بسبب الظروف المعيشية الصعبة لا ينبغي أن يجد نفسه مرة أخرى أمام تهديدات تطال حياته ومكان إقامته. وأشارت السلطة المحلية إلى أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل بحسب وصفها اعتداء على فئات لا تؤدي أو فئات لا تمتلك القدرة على حماية نفسها، وإن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى سقوط الضحايا بل تترك أثارا إنسانية واجتماعية طويلة الأمد على الأسر والمجتمع. فكل هجوم على منطقة مدنية يحمل معه حالة من الخوف والقلق ويؤثر على حياة الأطفال وعلى قدرة الأسر على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي. كما أوضح البيان أن استهداف مخيمات النزوح يحمل خطورة خاصة كون هذه المخيمات تضم عائلات فقدت مصادر دخلها واضطرت إلى ترك منازلها وتعتمد في كثير من الأحيان إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وأي تهديد يطال هذه المخيمات يزيد من معاناتها ويضاعف احتياجاتها ويجعل توفير الحماية والرعاية لها مسؤولية أكثر إلحاحاً. وحملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذه الهجمات وما نتج عنها من أضرار بشرية وإنسانية، مؤكدة أن استمرار استهداف المدنيين يمثل تصعيدا خطيرا ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر فعالية لحماية السكان ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما جددت السلطة المحلية دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه المدنيين والنازحين والعمل على توثيق هذه الأحداث والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك أو انتهاكات تطال الأبرياء. وفي السياق ذاته أكدت السلطة المحلية أن هذه الاعتداءات بحسب البيان لن تؤثر على صمود أبناء محافظة مأرب أو تماسك مجتمعها، مشيرة إلى أن سكان المحافظة سيواصلون مواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة ومساندة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. مستمعينا الأعزاء، إن قضية حماية المدنيين لا ترتبط بمكان أو زمان محدد، فهي مسؤولية إنسانية وقانونية مشتركة. فالمدن والأحياء السكنية ومخيمات النزوح يجب أن تكون آمنة للعيش وليست ساحات للخطر، واحترام حياة الإنسان وكرامته هو الأساس الذي تقوم عليه كل القوانين والمواثيق الإنسانية. فإن ما يحدث في مأرب يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى حماية المدنيين وتعزيز دور المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين والعمل على وقف كل الأعمال التي تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي الختام مستمعينا الأعزاء، تبقى الرسالة واضحة، المدنيون ليسوا طرفا في أي صراع وحياتهم يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، فحماية الإنسان وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا ومستقبل يحفظ لليمنيين حقهم في الحياة بكرامة وسلام.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان يجب أن يكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، لكن لم تسمح لنا الظروف بسبب قطع شبكة يمن موبايل وشبكة الأخرى. اليوم نلقاكم في حلقة قادمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في خير ودام ودامت مأرب، ومن يسكن في مأرب بخير وسلام وأمان. في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

وانا اؤكد لكم بس القياده السياسيه اننا سنقف باذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، الا اننا سنقف باذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه او باخر. كان بالسلام عبر الامم المتحده فهو المطلوب، ما لم فبابطال القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه نستعيد السلام ونفرض السلام.

0: مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الجيش والرشاش السلام عليكم ورحمة الله. موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أمس الجمعة استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب. حملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وأكدت أن الهجوم لا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن مدينة مأرب تعرضت صباح أمس الجمعة 7 أغسطس 2026 لقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني أمس الجمعة، واستهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين ومن بينها مخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب وضواحيها، ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن. وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح حجر الأساس لتنفيذ 3 مشاريع في قطاع المياه بمديريتي المدينة والوادي بكلفة إجمالية تبلغ 650 ألف دولار أمريكي بتمويل كوري عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأمومة والطفولة اليونيسف، وينفذها فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة. دشن وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح ورئيس فرع اتحاد كرة القدم صالح الحواني توزيع المستلزمات الرياضية للأندية الرسمية في المحافظة، وعددهم 16 ناديا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. بحث سفير بلادنا لدى جمهورية تركيا محمد طريق مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور الدكتور أرول أوزوفاز أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات التركية، واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التنسيق بين الجامعات والمؤسسات المختصة وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج العلمية والأكاديمية المشتركة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي المستمعون والمستمعات، ها نحن وإياكم نصل إلى آخر حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، مع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، لنتكلم وإياكم عن آخر وسيلة من وسائل تقوية الإيمان. بل هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل التي ينبغي ألا ننساها، تذكر الموت وما بعد الموت ومصيرنا الذي سنذهب إليه. ها نحن وإياكم نصل إلى آخر المطاف في هذا البرنامج، لنقف وإياكم مع هذه الوسيلة التي لو تذكرناها لكان ذلك أدعى أن يكون قربنا من الله أكثر. فمن وسائل تقوية الإيمان وتجديده وزيادته أن يذكر الإنسان الموت والبلاء، أن نكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات والأحباب، أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، حكم قد حكم الله جل وعلا به على الناس جميعا، ولا بد لكل واحد منا، لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذه البسيطة، أن يلاقي حتفه. ينبغي أن نكثر من ذكر هادم اللذات. ليس المطلوب أن تذكر هادم اللذات، بل أن تكثر من ذكر هادم اللذات، لأن هذا يعينك على الرجوع إلى الله عز وجل، وعلى زيادة إيمانك بربك جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلله. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة، حينما يقف القلب أو تنمو الخلايا نموا عشوائيا، أو حينما يتجمد الدم في العروق بلحظة واحدة، يغدو الإنسان من أهل القبور: لا إله إلا الله. لذلك لئلا يقع الإنسان في ندم شديد ويقول كما أخبر الله:

يا الله. يجيبه الله جل وعلا: كلا، لا رجعة بعد الموت. لذلك أحبتي، ما من واعظ كالموت، هو الواعظ الصامت. في حياتنا واعظان: واعظ ناطق وهو القرآن الكريم، وواعظ صامت ألا وهو الموت. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، لأنك لا تدري متى يأتيك الأجل، متى يأتيك الموت. من وضع أملا في الدنيا طويلا فهو من الكبائر. ولذلك تكلمنا عن قصر الأمل، أنه يزيد الإيمان. أحبتي الكرام، نحن ندخل لبيوت الله كل يوم، ولا بد من يوم ندخل إلى بيت الله ليس لنصلي بل ليصلى علينا. ندخل اليوم بأقدامنا مشيا على أقدامنا، نسير برضانا باختيارنا، وسيأتي يوم نحمل على أكتاف الناس لا نستطيع فيه المشي إلى بيوت الله جل وعلا. نخرج من بيوتنا كل يوم ونعود، ولا بد من يوم نخرج فيه ولا نعود. هذه حقيقة.

ثم إلينا ترجعون. الموت بداية ونهاية، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الموت بهذه اللذات، إنها مشاهد الحقيقة والمطلق. يتأسف أهل الدنيا على فقيدهم، يبكون ينوحون يشقون الجيوب يلطمون الخدود، وإن كان هذا مخالفا فلا يرجعونه ولا يؤثرون، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كله سببا في إعادته، لأن سلطة الموت تتحدى الأطباء والخبراء واللذات وتثبت تحديها في كل الأوقات والأحيان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عانى من سكرات الموت، لما جاءه الموت بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء البارد ويضعها على وجهه ويقول آه والله إن للموت لسكرات، والله إن للموت لسكرات، من هو هذا الذي يتحدث ويقول أن للموت سكرات؟ أفضل الخلق وأحبهم إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. لما دخلت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبسم في وجهها، فلما رأت والدها في هذا الموقف نعت أباها وقالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يحتضر ويقول بل الرفيق الأعلى، لما خير أن يبقى أو أن تؤخذ روحه ويذهب إلى جوار ربه، فأجاب بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم ليفارق هذه الحياة. ولا بد أن يأتي هذا الموقف على كل مخلوق في هذه البرية، على كل نفس منفوسة في هذه الأرض، لا بد وأن يذوق مما ذاق منه كل أحد، كل من عليها.

0: الآن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لو كنا نتذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات لخفت الآفات وقلت الآلام وقل التهافت نحو الدنيا وحطامها، وبالمقابل لزاد إيماننا بربنا. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. أحبتي، إلهنا نكون قد أنهينا هذه الوسائل في هذا البرنامج، برنامج كيف نقوي الإيمان. عشنا وإياكم فيه مع 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج، حاولنا فيها أن نضع بعض الوسائل العملية، سواء كانت قلبية أو وسائل عملية نطبقها على أرض الواقع، من خلالها نستطيع أن نقوي إيماننا بربنا جل وعلا. آمل أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع وفي عرضه بين يديكم، وأنا أعلم يقينا بأنه ممن يستمع إلي من هو قادر أن يتكلم وأن يعرض وأن يقدم أفضل مما قدمت وأفضل مما عرضت، لكن هو التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في عليائه أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في عليائه أن يجعلنا وإياكم من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا إلى فقرة ملامح من تاريخ الإمامة، وسنتحدث فيها عن الإمامة والاستعانة بالمرتزقة للقتال ضد الجمهورية. خلال معارك الدفاع عن الثورة ضد فلول الإمامة، خاضت قوات الجمهورية معارك شرسة برفقة القوات المصرية ضد جحافل القوات الموالية لمحمد البدر، والذي استعان أيضا بالعديد من المرتزقة الأجانب. وقد أورد الصحفي والكاتب المصري يوسف الشريف الذي كان مراسلا لمجلة روز اليوسف حينها بعض أسماء أولئك المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب البدر. وقال الشريف: انضم إلى فلول الملكية مرتزقة أجانب بقيادة الضابط الأمريكي المغامر كومر ورفيقه بروس كوندي اليهودي الذي عاش في اليمن وارتدى الزي اليمني القبلي منذ حكم الإمام أحمد حميد الدين. من المرتزقة الذين استعانت بهم الإمامة للقتال ضد الجمهورية أيضا بوف دينار زعيم المرتزقة الدولي الذي قضى سنوات طويلة في القتال كمرتزق في 20 دولة حول العالم من بينها اليمن حيث شارك في القتال إلى جانب القوات الإمامية ضد الجمهوريين عقب ثورة 26 سبتمبر كما يذكر هو في مذكراته التي تم ترجمتها مؤخرا إلى اللغة العربية. ولد بوب دينار في العام 1921 في جنوب فرنسا كان والده ضابطا في الجيش الفرنسي في الصين ومنذ الصغر كان يعشق المغامرة وفي كبره شارك في القتال إلى جانب حكومات وجماعات متمردة في عدد من دول العالم. يقول بوب دينار في مذكراته إنه علم بمقتل أحمد حميد الدين وتولي نجله محمد البدر الحكم ثم تعرف على شخص يمني يدعى أحمد محمد الشامي سفير المملكة المتوكلية في لندن وجرى الاتفاق على أن ينتقل بوب دينار إلى اليمن للقيام بعمليات عسكرية إلى جانب قوات الملكيين بقيادة الأمير محمد بن الحسين وكذلك للإشراف والتدريب في صفوف القوات الملكية التي كانت تحارب من أجل استعادة الحكم الملكي الإمامي وفعلا وصل إلى مدينة عدن مع 20 من رفاقه المرتزقة من الجنسيتين الفرنسية والبلجيكية توجه زعيم المرتزقة دينار إلى الجوف شمال شرق اليمن وهناك أنشأ قواعد للتدريب كانت تلتحق بها مجاميع من القبائل مع الملكيين. يقول دينار في مذكراته لم يكن سهلا التعامل مع رجال القبائل الذي كنت أعمل على تدريبهم حينها ورغم أنهم كانوا يحملون السلاح ويقاتلون بالفطرة إلا أن بعض الأسلحة كانت جديدة في ذلك الوقت وغريبة عليهم إلى حد أنهم كانوا يأخذونها ويستخدمونها أوتادا في بيوتهم ولفت إلى أن بعض القبائل اعتادت على تغيير مواقفها بين تأييد الجمهورية والملكية مبينا أن الملكيين كانوا يقدمون للقبائل المال والذهب والفضة ويغدقون عليهم من أجل القضاء على الجمهورية لكن هذه الأخيرة انتصرت بفضل الرجال المخلصين للجمهورية وهم أيضا من القبائل المؤمنين بالدولة وأعداء الإماميين الظالمين. متابعين الأعزاء انتهت هذه الفقرة والتي سلطنا فيها الضوء على جانب من استعانة الإماميين للمرتزقة من عدد من بلدان العالم للقتال ضد الجمهورية. إلى اللقاء.

0: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب، فبكم تتناسل المعاني ويزدان الفضاء الرحيب. فأهلا بكم في الحلقة 19 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، من المفردات التي ستزدان بها حلقة اليوم لخوف. اللخوف بفتح اللام وضم الخاء في لهجة مأرب تسمية تطلق على الخبز المفتوت على اللبن عامة ولبن الإبل خاصة، مضاف إليه الدهن خاصة زيت السمسم، حيث يهرس الخبز هرسا دقيقا مع اللبن حتى يصير أقرب لكونه سائلا غليظ القوام، ويسمى أيضا بالمرسى، وقد يؤكل بشكل فردي أو يجتمع أكثر من اثنين على قدر به اللخوف، يلخفون منه جميعا مع تقريب أفواههم من القدر، ويسمع لذلك أو يصدر عنه أصوات، ومع ذلك فهم لا يتأففون من اللخوف الجماعي تبعا لعادات البيئة. وقد شاهدت اللخوف الجماعي في قشع البرد عام 1997، حيث تكثر الإبل هناك ومعها يكون اللبن وافرا، وقد أكلت منه كثيرا وبصورة فردية كوني لم أتأقلم معه بصورة جماعية، ولكنه أي اللخوف أو المرسة وجبة لذيذة ومشبعة ووجبة متزنة. واللخوف أكلة معروفة في أغلب مناطق مأرب، لخف يلخف لخفا ولخفة، فاللخوف اسم واللاخف هو الآكل والملخوف هو المأكول، ويكون اللخف باليد كاملة بمجمع الأصابع حتى يسيل اللبن والدهن بين الأصابع. واللخوف تسمية عربية فصحى جاءت في المعاجم بإبدال الخائغين، حيث تكون لخفة هي لغفة، وهو معروف أن تحل الحروف محل بعضها عند اتحادها في المخرج، ومعروف أن الخاء والغين حرفان حلقيان وصفتهما الإظهار، وبذلك تكون لخفة لغفة. قال أهل اللغة كما عند ابن منظور: لغف ما في الإناء لغفا لعقه، واللغف كذلك متداول في اللهجة وسنتناوله في حلقات قادمة. وتلغفت الشيء إذا أسرعت أكله بكفك من غير مضغ، وهو ما ينطبق على اللخوف. ولغفت الإناء لغفا ولغفته لغفا لعقته، ولغفت الإدام أي لقمته، وعند الزبيدي المرتضى اللغف واللغيفة العصيدة، والإلغاف التلقيم، واللغفة اللقمة، واللغيفة كل شيء رخو. وتلغف الشيء إذا أسرع أكله بكفه من غير مضغ، وهو ما يوازي ويؤدي معناها في اللهجة التي هي اللخف، وفي معجم الألفاظ المحكية لغف أخذ بسرعة وأكل بجشع.

مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات لغب ولاغب. اللغب واللاغب هو التعب والمتعب في لهجة مأرب، وكما تعني التعب الناتج عن الظمأ والعطش والإعياء من عمل أو غيره، حتى أنهم يقولون من باب المجاز أكلنا لين لغبنا. ولغب فلان يلغب لغبا ولغبة، فهو لاغب أي شعر بإعياء وتعب وظمأ. وقد يطلق على المريض يلغب، أي يشعر بالوهن والضعف والظمأ في جسمه. واللغب تسمية عربية قاموسية جاءت عن الفعل لغبة. قال صاحب اللسان: اللغوب التعب والإعياء، لغب يلغب لغوبا، ولغب أعياء أشد الإعياء. وجاء في التنزيل: وما مسنا من لغوب. وقصة القرآن في الرد على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فلغب فاستراح يوم السبت، وألغبه السير وتلغبه أتعبه. قال كثير عزة: تلغبها دون ابن ليلى وشفها سهاد السرى والسبسب المتماحل. والتلغب طول الطراد. قال الشاعر:

مستمعي الكرام، أيضا من المفردات يقولون لقحة ولقحة، وهي صفة تطلق على الناقة المستعدة للقاح أو وصلت عمر أو مرحلة التلقيح، كما تطلق على الناقة الحامل من اللقاح. قال أهل اللغة: وأصل اللقاح للإبل ثم استعير في النساء. يقال لقحة الناقة تلقح إذا حملت. وقد ألقح الفحل الناقة ولقحت هي لقاحا ولقحا ولقحا قبلته، وهي لاقح من إبل اللواقح ولقح، ولقوح من إبل لقح. ويقال ناقة لقوح ولقح، والجمع لقح ولقاح ولقائح، والملقوحة ما لقحته هي من الفحل. قال الجوهري: اللقاح بكسر اللام، الإبل بأعيانها الواحدة لقوح. وفي الحديث أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. قال ابن الأثير: الملاقيح جمع ملقوح، وهو جنين الناقة. وفي الحديث: نعم المنحة اللقحة. وناقة اللاقح إذا كانت حاملا وتلقحت الناقة شالت بذنبها ترى أنها لاقح. واللقح أيضا الحبل، ويستعمل ذلك في كل أنثى. وفي معجم الوسيط: لقحت الناقة ونحوها لقحا ولقاحا قبلت ماء الفحل فهي لاقح، أي حامل.

المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات التي ترد في اللهجة لاصي. اللاصي في اللهجة المأربية خاصة مناطق الجبال الطرفية لها معان ودلالات واشتقاقات، فاللاصي من النار والسراج هو المشتعل المضيء. لصية النار فهي لاصية، ولصي السراج يلصي لصية فهو لاص. ويأتي الفعل مضعف الصاد للتعدية، يقال لصى فلان السراج يلصيه فهو ملص له وهو ملصى، كما يزاد عليه همزة التعدية فيقال ألصى النار يلصيها فهي ملصى. وتلاصى الحطب، وتلاصت النار في الحطب عند إشعال النار فيه. والملصى هو الجذوة والقبس من النار يتخذ لإشعال الحطب. وكذلك في مراد الجوبة يطلقون كلمة اللصاء والملاصي على الأعواد والحشائش الصغيرة والقش الذي يتخذ لإشعال الحطب والعيدان الكبيرة. وفي المثل عود بلا ملصى ما يلصى، وهو مثل يضرب للتعاون والتآزر والحضور في المواقف التي يلزم فيها الوقوف معا. ومن المتداول في المغنى الشعبي عن ظاهرة الاغتراب ما جاء على لسان المرأة ومعاناتها من اغتراب الزوج: الصبح طلع والسراج لاصي، ما زارت الأزواج لابسين شياصي. فهي أي المرأة تصف بعض الأزواج وجورهم في طول الغربة والبعاد باليهودة، وهو ناجم عن ضيق وألم نفسي، حيث أن الشياصي معروفة أنها كانت لباس لليهود. ومما يغنى في الأعراس: لمن هذه المشاقر والشموع اللاصية، هي الذي يقرأ ويكتب ويصلي ليليه.

المستمعون الأعزاء، وعند الرجوع إلى أصل لص ولصيا نجد أنها منقلبة عن صليا. قال صاحب معجم الرائد: صليا اسم لنار عظيمة، وصلى ما تشعل به النار، وهو ما يطابق معناها في اللهجة. وإن كان لص منقلب عن صلى فهو شائع في لغة العرب من حيث التقديم والتأخير في بعض الحروف كيئس وأيس.

0: المستمعون الأعزاء، هنا نطفئ حلقة اليوم لنلصي حلقة أخرى. حتى ذلكم الموعد، تقبلوا خالص الشكر مني أنا عبد الله العطار في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة من نافذة على القانون، حيث حلقة اليوم هو القانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، أعدها لكم ويقدمها عبد العزيز السامعي. فالناظر لهذا القانون يلاحظ أنه يتكون من قوانين، هو قانون المرافعات وقانون التنفيذ المدني، كما فيه تداخل في قانون السلطة القضائية. وفي هذا القانون عدة محاور رئيسية، كالباب التمهيدي فيما يخص ولاية القاضي وحدودها وآداب القضاء، هذا سيكون في قانون السلطة القضائية. أما الكتاب الأول من القانون، التداعي أمام المحاكم كالدعوة وشروط قبولها والاختصاص النوعي والمكان للدعوة. الباب الثالث، رفع الدعاوي والحضور والغياب والمواعيد وإجراء الجلسات داخل المحكمة والدفوع والمسائل التي تعترض سير الخصومة. فلنبدأ بقانون المرافعات. طالما القانون والشريعة الإسلامية أعطى الحق لكل إنسان اللجوء إلى القضاء عند حصول أي ضرر عليه، مهما كان لأخذ حقه بالطريقة القانونية ونبذل العشوائية، لكن القانون رتب كيف ترفع الدعوة وشروط قبولها إلى آخر. إذن الدعوة وسيلة شرعية قانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفق للقواعد الشرعية والقانونية، مادة 70 من القانون. فالأصل أن الدعوة من الحقوق المكفولة بقوة الدستور، ولا يجوز الاتفاق على منع أي إنسان من رفع دعوة. فالمدعي حر في رفع دعوة أو السير في خصومته أو الوقوف عنها للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، كما جاء في قانون الإثبات. هذا يعني أنه يوجد ثلاث عناصر للدعوة، وهم الأشخاص، المدعي والمدعى عليه. فالمدعي الذي يرفع الدعوة من القضاء، والمدعى عليه الشخص الذي توجه إليه الدعوة. العنصر الثاني، محل الدعوة، هو الشيء الذي يطلب بموجبه صاحب الدعوة الحكم له به، قد يكون عقار وقد يكون منقول وقد تكون ملكية أو حق شخصي إلى آخر. هناك العنصر الثالث، السبب الذي أدى إلى قيام الدعوة، بمعنى هو الاعتداء على الحق القانوني الذي يحميه الشرع والقانون أو التهديد بالاعتداء على هذا الحق. ما هو شروط الدعوة؟ ليس لأي شخص مطلق الحرية الالتجاء إلى القضاء ويقبله القضاء إلا إذا توفر ما يسمى شروط قبول الدعوة، وهي المصلحة. جاء في نص المادة 75، لا تقبل أي دعوة أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة تقرها القوانين النافذة. فما هي المصلحة؟ المصلحة هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوة من دعوة، بحيث لا تكون مخالفة للقانون، كما هو القاعدة المشهورة، لا دعوة بلا مصلحة. الشرط الثاني هو الصفة، جاء في نص المادة 74 مرافعات، لا ينتصب أحد مكان أحد خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. فمعنى الصفة أن تكون شخصية صاحب الحق الذي يحق له رفع الدعوى هو المعتدى عليه أو وكيله أو من يمثله. لأن هناك شروط أخرى، جاء في نص المادة 71، يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. ونص المادة يشترط عدم صدور حكم سابق في الدعوة المتحدة موضوعا وأشخاصا وسببا. إذن جملة هذه الشروط، لا يكون قد صدر حكم في هذه الدعوة، لأنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق الفصل فيه من نفس المحكمة أو نفس الأشخاص أو نفس الموضوع أو نفس السبب كذلك. جاء في نص المادة 77، فقال لا تقبل دعوة صدر فيها حكم قائم، وتعتبر هي نفس الدعوة التي سبق فيها الحكم إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية، واتحد الموضوع الحق المطالب به، واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه المطالب، كما جاء في نص المادة. ثانيا، رفع كيفية رفع الدعاوي والمواعيد لها. حدد القانون كيف ترفع الدعوة أمام المحكمة، كما جاء في نص المادة من قانون المرافعات أنها ترفع بطريقتين، إما شفاهة أمام القاضي في الجلسة أو ما يسمى بقلم الكتاب ليكتبها في صحيفة الدعوة، من خلالها يحدد موعد للجلسة بعد إبلاغ الخصم بحضور ورقة إعلان. الطريقة الثانية كتابة، وهي الأضمن حتى يسهل الرجوع إليها أثناء المرافعات. ففي نص المادة 103، مرافعات ترفع الدعوة كتابة،
ونص المادة 104 ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم بشرط أن تتضمن البيانات التالية: اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه، اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، تأريخ تقديم العريضة، اسم المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى، بيان وافي ومختصر عن الموضوع التي رفعت بسببه مع الأدلة أو ما يسمى بالوقائع والطلبات التي يطلبها المدعي، ومحددة بنوع تلك الطلبات وصفتها، هل يطلبها بصفة مستعجلة أم بصفة عادية، مع إرفاق المستندات. 6. لابد من توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة إذا كان الوكيل موقع على الدعوة. بعد ذلك تسلمها إلى الكاتب المختص بالمحكمة ليعرضها على القاضي ويؤشر عليها أو يحولها كما نعرف القاضي لدفع الرسوم، ويترقم في ملف الدعوة في سجل المحكمة. وبعد ذلك على ضوءها يتم تحرير إعلان للخصم أن يحضر الجلسة في التاريخ المحدد، وأن يكون إعلان الخصم إما بطريقة المدعي صاحب الشأن، وأن يكون المفترض إعلان الخصم بطريقة قلم المحضرين التي جاء في نص المادة 39 مرافعات. كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون خلاف ذلك. لا يجوز إجراء هذا الإعلان للخصم أو استدعاه قبل الساعة 6 صباحا، ولا بعد الساعة 6 مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة كما جاء في نص المادة 40. يجب أن يشمل الإعلان التاريخ واليوم والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، واسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه، واسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه، والغرض من الإعلان، واسم من سلمت له هذه ورقة الحضور، وعلاقته بالمعلن، قريبه من أحد قاربه، وختمه وبصمته وإثباته، وامتناعه إذا رفض أن يستلم الإعلان. كل ذلك هي من شروط الإعلان حتى تنفى الجهالة عن هذا الإعلان ويكون واضح وضوح لا عذر للطرف الآخر عن التخلف. لابد من توقيع المحضر والشهود الحاضرين وقت تسليم هذا الإعلان، إعلان الحضور، كما جاء في نص المادة 41 من قانون المرافعات. أحيانا تثبت تهرب المدعى عليه أو غيابه أو امتناعه من تسلم ذلك الإعلان، فتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو إلى عاقل الحارة أو إلى عاقل القرية ليعرضها عليه كما جاء في نص المادة 42 مرافعات. ثالثا، الحضور والغياب أمام المحكمة سواء من جانب المدعي أو جانب المدعى عليه. فما حكم إذا غاب المدعي الجلسة أو المدعى عليه، أو لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه؟ إذا تخلف الطرفان عن الجلسة بعد النداء تقرر المحكمة تأجيل هذه القضية، هذا أثناء غياب المدعي والمدعى عليه، تقرر المحكمة تأجيل هذه القضية 60 يوم ويؤشر عليها في دفتر الجلسات، لكن للمدعي فرصة تحريك دعوته خلال هذه 60 يوم، فإذا لم يحضر تقرر المحكمة شطب القضية واعتبارها كأن لم تكن كما جاء في نص المادة 112 من القانون. أما إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي فللمدعى عليه خيار، إما أن يطلب شطب القضية من جلسات المحكمة نظرا لغياب المدعي، أما له أن يقدم طلبات على المدعي فينقلب من مدعى عليه إلى مدعي ويتم إحضاره عبر إعلان كما سبق الإعلان له، ويحدد جلسة هو المدعي كما جاء في نص المادة 114 من القانون. طيب إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه، المدعي حضر وغاب المدعى عليه رغم إعلانه صحيح، يتم إعلانه مرة ثانية، يتم إعلان المدعى عليه مرة ثانية، فإذا لم يحضر يتم استدعاه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة عليه، وإذا ثبت فعلا تهربه وفراره تنصب عنه المحكمة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، وإلا تنصب عنه محامي ويصدر حكم في مواجهة المحامي المنصب كما جاء في نص المادة 116 من القانون. فللمحامي الرجوع بأتعابه على المدعى عليه بما تقدره المحكمة بناء على طلبه. هناك حالة خاصة إذا حضر المدعى عليه وقد نظر في القضية، فله الحق إما أن يبقي المحامي المنصب ويمشي في القضية أو يغير
له وكيلا غيره كما جاء في نص المادة 116 من قانون المرافعات. هناك إجراءات للجلسة، ما هي إجراءات الجلسة ونظامها في المحكمة؟ هذا يعود على القاضي بترتيب الجلسة وإجراءاتها داخل قاعات مخصصة في مبنى المحكمة، وبشرط أن يحضر كاتب للجلسة يحرر محضر الجلسة ويوقع إلى جانب القاضي ما يسمى الآن أمين السر الجلسة كما جاء في نص المادة 158 من القانون. لابد أن يحضر الجلسة حاجب، وهو الذي ينادي بأسماء الخصوم للدخول إلى القاعة كما جاء في نص المادة 159 مرافعات، كما لابد من عدد كافي من الحراسة. أما جدول الجلسات لابد أن يعلق بالصورة فيه بلوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة. فالجلسة والمرافعة الأصل أن تكون علنية كما جاء في نص المادة 161، ما لم يطلب الخصوم أن تكون سرية للمحافظة إما على النظام العام أو الحرمة الأسرة أو الآداب العامة كما جاء في نص المادة 162، لأن هناك بعض القضايا كقضايا الزواج والطلاق التي تكون بين الأزواج تحتاج إلى نوع من السرية، أو قضايا القتل والإعدام تحتاج نوع من المحافظة على النظام العام خوفا من أي آثار تثار أثناء الجلسة أو بعدها كما جاء في نص المادة 162. وبعد الأخذ والرد بين المحكمة ممثلة بالقاضي وبين الخصوم، فيكون الكلام حسب الدور الذي تعطيه المحكمة كل واحد، ويجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا يجوز مقاطعة أي خصم لا من خصمه ولا من المحكمة حتى يقول كل ما في جعبته، إلا إذا خرج عن الموضوع فينبهه القاضي كما جاء في نص المادة 164 من قانون المرافعات. والمدعى عليه هو آخر من يتكلم سواء كان الخصم أو كانت النيابة كما جاء في نص المادة 164 مرافعات أيضا. إذا رتب القانون كيفية المرافعة خطوة خطوة في مواد قانونية من المادة 165 وحتى المادة 178 من قانون المرافعات، وسيكون التفصيل للقانون في حلقات قادمة عندما يكون توضيح أكثر. لدينا ما يسمى الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل. هناك دفع يجعل المدعى عليه ينقلب مدعي، والمدعي السابق ينقلب مدعى عليه، ولها شروط مثل شروط الدعوة كما جاء في نص المادة 179 من القانون، لأن الدفع هو أصلا دعوة يبديها المدعى عليه اعتراضا على موضوع الدعوة أو شروطها، فالدفع قد يكون من النظام العام وقد يكون من النظام الخاص. فالنظام العام عندما يكون الدفع من النظام العام يجعل المحكمة تنظر في هذا الدفع وتؤجل الدعوة الأصلية وتفصل في هذا الدفع استقلالا وبحكم مسبب كما جاء في نص المادة 180 من القانون. فمثال الدفع بعدم اختصاص المحكمة، هذا دفع بعدم أن المحكمة ليست مختصة بسبب نوع الدعوة كما جاء في نص المادة 186، أو الدفع بعدم صحة الدعوة لفقد شرط من شروطها السابقة، أو الدفع بعدم سماع الدعوة لتقديم ما يكذبها محضا، أو دفع بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيها. وهنا يكون للخصم التمسك في كل درجات التقاضي وفي أي حالة كانت عليه الدعوة أنه متمسك، أنه لا يحق للمحكمة أن تنظر في هذه الدعوة لهذه الأسباب كما جاء في نص المادة 188 من القانون. هناك ما يسمى بالإدخال في الخصومة، إدخال إجباري أو اختياري، وهو إدخال شخص ثالث كطرف في الدعوة كما جاء في نص المادة 189 من القانون، إما يكون إدخاله عبر أحد الخصوم أي يطلبه المدعي أو المدعى عليه، أو عبر المحكمة إذا رأت المحكمة أن هناك مصلحة كإظهار الحقيقة أو مصلحة العدالة كما جاء في نص المادة 190 من القانون المرافعات. كما يوجد طلبات عارضة سواء من المدعي أو المدعى عليه تقدم بالإجراءات المعتادة رفع الدعوة، دعوة كأنها دعوة، طلب مكتوب أو شفاهة، ويثبت في محضر الجلسة كما جاء في نص المادة 197 من قانون المرافعات. فالمدعي أن يقدم طلبات كما جاء في نص المادة 198، وللمدعى عليه كذلك أن يقدم طلبات كما جاء في نص المادة 199. يبقى معنا مسائل تعترض سير الخصومة، ومسائل وقف الخصومة وانقطاع الخصومة والتنازع عن الخصومة والصلح في الخصومة وسقوط الخصومة. كل ذلك الوقف الخصومة والتنازل عنها من حق المدعي أن يوقف الخصومة أو يتنازل عنها كما جاء في نص المادة 110 وحتى المادة 115. أما وقف الخصومة فيكون باتفاق الطرفين المدعي والمدعى عليه
يتفقوا بأن يوقفوا تلك الخصومة كما جاء في نص المادة 204 مرافعات للتصالح. فالخصوم الحق في التصالح ويقدموا ما تصالحوا عليه كما نصت المادة 214 من قانون المرافعات. انقطاع الخصومة إذا توفى أحد الخصوم أو فقد أهليته قبل رفع وإقفال باب المرافعة تنقطع سير الخصومة ويمتنع على المحكمة نظرها كما جاء في نص المادة 107 من القانون. ويترتب وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل أثناء الانقطاع لأنها في حكم الموقوفة كما جاء في نص المادة 208 ما لم يحضر الجلسة ورثة المتوفي أو من يقوم مقامه فاقد الأهلية كما جاء في نص المادة 109. هنا القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق كما جاء في نص 238. وقد يكون في المسائل المدنية وقد يكون في المسائل التجارية وقد يكون في الأحوال الشخصية كما جاء في نص المادة 239 من القانون. فيعتبر من القضاء المستعجل أو المسائل المستعجلة طلب سماع شاهد باستصدار أمر يمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- طلب استرداد حيازة، طلب إثبات حالة أو طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو طلب فرض حراسة قضائية أو طلب الأمر بنفقة مؤقتة أو طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان كما جاء في نص المادة 140 من المرافعات أن هذا ما يسمى القضاء المستعجل. هنا ترفع دعوى مستعجلة بعريضة خلال 24 ساعة ويجوز انقاصها إلى ساعتين، وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة كما جاء في نص المادة 241 ويصدر الحكم في تلك المسائل خلال 24 ساعة، ويكون الحكم واجب التنفيذ فورا بشرط أن يقدم المدعي أو صاحب العريضة أن يقدم كفالة طالب التنفيذ لهذا الحكم المستعجل. لدينا الأوامر على العرائض، هي أوامر عبارة عن قرارات وقتية تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده كما جاء في نص المادة 246. يكون تقديم طلب أمر على عريضة، الموضوع هو طلب أمر على عريضة وهم نسختين وصور على عدد الخصوم. مادة 248 يصدر القاضي أمره يوم التالي تسلم صورة هذا العريض وتقدم للتنفيذ خلال 20 يوم من صدوره، وإلا تسقط هذه العريضة كما جاء في نص المادة 248 و249 و250. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ولم نتمكن من إكمال القانون وبقى لنا بعض الأمور في

قانون المرافعات كالأحكام وكيفية صدورها ومسودتها وإيحاءها ونفقات المحاكمة كام والاستماس إعادة النظر، كل ذلك هو من باب قانون المرافعات. وإن شاء الله نكون قد وفي نوعا ما من عرض صورة إجمالية عن قانون المرافعات. شاكرين لكم والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية. السلطة المحلية بمحافظة مأرب تحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين. القوات المسلحة نفذن عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محاور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الجمعة اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي ودكتور عبد الله العليمي وعثمان المجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. وعبر مجلس الدفاع الوطني عن خالص تعزيه وصادق مواساته لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين وترحم على أرواحهم الطاهرة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم والرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب. وأكد المجلس أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرارا على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وجدد المجلس تأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق الميليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة حول مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء أثار الاعتداءات الإرهابية وتعزيز القدرات الدفاعية بما يكفل منع تكرارها والتعامل الحازم مع مختلف التهديدات. وأشاد المجلس بالكفاءة العالية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وما تبذله من تضحيات في مواجهة الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وإسهامها الفاعل مع المجتمع الدولي في حماية خطوط الملاحة الدولية. وشدد المجلس على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والاستخبارية بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية وصون الأمن الوطني وحماية المواطنين ومقدرات الدولة. ودعا مجلس الدفاع الوطني جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاطلاع بمسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في إفشال أهداف الميليشيات الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتنفيذ مخططاتها التخريبية. وفي سياق آخر، رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول التي تجمعها المصالح المشتركة والالتزام بحماية الأمن والسلم واحترام القانون الدولي. وأشاد المجلس بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة تستند إلى مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وإسهامها الفاعل في تعزيز أمن المنطقة
وممراتها المائية وحماية مصالح شعوبها ومواجهة التحديات المشتركة بروح المسؤولية والتنسيق الجماعي. واتخذ مجلس الدفاع الوطني عددا من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. كما أقر استمرار حالة انعقاده الدائم من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. حملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منها أن مدينة مأرب تعرضت صباح أمس الجمعة 7 من أغسطس 2026 لقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضحت السلطة المحلية في بيانها أن الهجوم الإرهابي استهدف عددا من مخيمات النازحين بالإضافة إلى أحياء سكنية متفرقة في المدينة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء والنازحين العزل يجسد بوضوح نهجها الإجرامي القائم على العنف والإرهاب واستهداف الآمنين، وأن هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجلها الدموي. وأكدت أن تكرار مثل هذه الاعتداءات الإجرامية بحق النازحين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها. وطلب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بشكل عام بالاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين والنازحين، محملا ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار وتداعيات إنسانية. وشدد البيان على ضرورة توثيق هذه الجريمة والتحقيق فيها والعمل على محاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضمان توفير الحماية اللازمة وفقا للقانون الدولي الإنساني. وجددت السلطة المحلية بمحافظة مأرب التأكيد على أن تلك الاعتداءات الإجرامية لن تنال من صمود أبناء وسكان محافظة مأرب وثباتهم ولن تثنيهم عن التمسك بمواقفهم الوطنية، لافتة إلى أنهم سيواصلون مواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية والثبات. في السياق، أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ عمل عسكري في على مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدة محاور على خطوط التماس. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن في تصريح فجر اليوم السبت إن هذا العمل العسكري انطلاقا من الحق المشروع للقوات المسلحة في الدفاع عن أمنها وأمن

مؤكدا أن الاعتداء على أي جهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة للقوات المسلحة بكامل تشكيلاتها العاملة ومنتسبيها الأبطال. وحمل النزيلي الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها ومواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداءات جديدة بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة وفقا لتوجيهات فخامة لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي. وأشار العقيد النزيلي أن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين وعموم القبائل اليمنية الالتفاف والمساندة لأبطال القوات المسلحة وتوحيد الصف والوقوف مع الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بعد أن تسببت ميليشيا الحوثي في نهب مقدرته وخيراته وفرض الجباية وتمزيق اقتصاده والزجف به في صراعات إقليمية لأجندات ومخططات خارجية وعزل اليمن عن المحيط العربي ونشر الطائفية والفرقة بين أبناء المجتمع وتمزيق نسيجه الاجتماعي. ولفت إلى أن القوات المسلحة تثمن شجاعة وثبات وانضباط أبطالها في جميع الجبهات والمحاور مترحمة على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم وتتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم ورفاقهم في السلاح متمنين للجرحى الشفاء العاجل. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية. السلطة المحلية بمحافظة مأربتة تحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين. القوات المسلحة نفذنا عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محاور. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ذلك لن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
2: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
3: فيها القيمة الأخلاقية
2: وأخرى القصة الجميلة،
3: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
2: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
3: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
2: إخراج نصر الأغبس.
4: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف،
5: والبداية مع قيمة أخلاقية سنتحدث عن الإيثار.
6: الإيثار يا أطفال الحلوين هو حب الخير للغير، وهو عكس الأنانية والإيثار، أن تتمنى لصديقك أو زميلك مثل ما تتمناه لنفسك من النجاح والتفوق، وهو خلق عظيم ليس مثل الأنانية، وهي أن تحب كل شيء لنفسك ولا تعطي شيئا للآخرين. لهذا الإيثار يا أولادي هو سلوك لابد أن نتبعه إذا كان معك ألعاب كثيرة وجارك الصغير ليس معه، أعطيه ليلعب واجعله سعيدا مثلك. إذا كان معك أوراق مراجعة للدروس وزميلك ليس معه، أعطيه ليراجع معك لينجح مثلك. وأعلم إذا تمنيت الخير للآخرين أنت أيضا سيأتي الخير إليك. هذا هو الإيثار، كل ما نتمناه لأنفسنا نتمناه للآخرين.
5: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب لقصة اليوم.

0: أهلا بكم أحبابي الصغار، وننتقل الآن لقصة اليوم وعنوان القصة حب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: سئل أحد الحكماء يوما ما هو الفرق بين من يترفض بالحب ومن يعيشه؟ قال الحكيم سوف ترون الآن، ودعاهم إلى وليمة وأبدى بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوا بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، وقدم إليهم نفس الملائقة الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال في الجمع حكمته والتي عايشوها عن قرب: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
2: انتهت قصتنا لهذا اليوم، بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

are 8 to say and wasikhan. أو شممت رائحة بشعة أرغب عندها بالإقياء لأن

0: أهلا بكم من جديد إلى فقرة معلومات مفيدة، وسنتحدث عن النعامة ولماذا هي لا تطير.
1: النعام هو أكبر وأثقل الطيور الحية الموجودة على سطح الأرض، فالنعام حقا هو ملك الطيور. فيعتقد الكثير أن السبب الرئيسي الذي جعل النعام لا يمكنه أن يطير هو وزنه، فهو ثقيل جدا ولهذا لا يمكنه الطيران في السماء. ولكن بدلا من ذلك نجد أنه يتميز بسيقان قوية تغطي مسافات كبيرة دون بذل الكثير من الجهد.
2: يستخدم سيقانه القوية بدلا من الطيران، فيمكن أن يصل لمسافة 43 ميلا في الساعة، أي 70 كيلو مترا في الساعة، كما أنه يمكنه الحفاظ على سرعة ثابتة تصل إلى 32 ميلا في الساعة، أي 50 كيلو مترا في الساعة.
1: بالفعل أصبح لغزا محيرا للكثير من العلماء كيفية أن طيور النعام كانت تستطيع الطيران قبل ما يقارب من 110 مليون سنة، ولماذا هي لا تستطيع أن تطير الآن؟ بالطبع إنها مسألة مثيرة للجدل والاهتمام، لماذا لا يمكن لهذا الطيور الكبيرة أن تطير؟
2: ولكن من المرجح أن أسلاف طيور النعام كانت تطير ومتواجدة أثناء الانقراض الجماعي التي حدث للديناصورات، فهذا الانقراض الجماعي للديناصورات قد ساهم بشكل كبير بأن طيور النعام تتوقف عن الطيران.
1: فبالرغم من أن طيور النعام لها أجنحة طويلة ما يقارب من 6 أقدام، ولكن لكي يطير فإنه يحتاج لأجنحة أطول من ذلك بكثير. وعلى سبيل المقارنة فالنسور الصلعاء لها أجنحة طويلة حوالي 6 أقدام، وزنها قليل لذلك تستطيع الطيران. ولكن حتى لو كان وزن النعام أقل بكثير مما هو عليه فإنه سيزاد يفتقر إلى العضلات الكبيرة الكافية للطيران بشكل فعال.
2: يعتقد العلماء أن طائر النعام هو أكبر الطيور التي تطير في العالم منذ وقت طويل، وأنواع النعام تشمل النعام الأفريقي، النعام الأسترالي والكيوي وكاسواريس وغيرها من الأنواع. فهناك أنواع خاصة بأمريكا الجنوبية وأنواع خاصة بنيوزيلندا.
1: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: يمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملة الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، قال العلماء: العتاب من قولك عتب عليه وعاتبه، أي لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال، طالبا حسن مراجعته ومذكرا إياه بما كرهه منه. ولهذا يقال: يعاتب من ترجى عنده العتبة، من يرجى عنده الرجوع عن الذنب والإساءة. والعتاب الذي عوتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يدل دلالة قاطعة من ضمن الدلائل الأخرى على أن هذا الكتاب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلا فكيف يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن كما يدعي السفهاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أيها الإخوة المستمعون، العتاب أسلوب من أساليب التربية، وفيه إظهار عدم الرضا من تصرف كان غيره أولى أن يتصرف به، وفيه كذلك مسحة كبيرة من حب واحترام صادر ممن عاتب، وفيه كذلك استمرار للعلاقة بين من عاتب ومن عوتب، وفيه رغبة في تصحيح الخطأ دون جرح مشاعر المعاتب. وسأقدم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة صورا من عتاب ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم صورا من عتاب ربنا جل وعلا سبحانه للمؤمنين الصالحين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى معاتبا نبيه الكريم متلطفا في عتابه: عفى الله

يوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففي غزوة تبوك استثقل المنافقون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد الشقة، فقال أناس منهم: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فأقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. فقد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم يؤذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم الله تعالى العفو على العتاب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: عفى الله عنك. ثم قال: هل تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق؟ ولما أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج لمجرد الاعتذار؟ ثم أكد سبحانه وتعالى أن الذي يستأذن إنما عنده ما يسمى بكراهية الجهاد في سبيل الله، ومن كره ذلك فهو ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يجود بأغلى ما يملك، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمؤمن يجود بالنفس والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى مخلصا في إيمانه متق للرحمن سبحانه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر حين اختلفت آراء المسلمين في مصيرهم، قال بعضهم: نقتلهم، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه، حتى يعلم المشركون ألا هوادة مع الكافرين الذين يحدون الله ورسوله. وقال بعض المسلمين ومنهم الصديق رضي الله عنه: بل نبقي عليهم فيفتدون أنفسهم، ولعل الله يهديهم إلى الدين القويم ويخرج من أصلابهم من يجاهد في سبيل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم بالناس مع الفريق الثاني. ثم نزلت أيها الأخوة المستمعون هذه الآيات تعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام لإبقائه على الأسرى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

فلا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي للنبي أن يأخذ الفدا من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل في المشركين ويبقى. لنا سبحانه ثواب الآخرة، ولولا أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه ألا يأخذ المجتهد ولا يؤاخذ المجتهد في خطئه لمس المسلمين عذاب أليم. ولهذا روي أن هذه الآية لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر. ويقول تبارك وتعالى مؤكدا ما سبق المعنى نفسه في سورة القتال فإذا

الحرب أوزارها. ولهذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض عنه، فنزل القرآن الكريم بالعتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. إخواني المستمعين والمستمعات، جاء الحديث بلغة الغائب تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى ابن أم مكتوم حين جاءه وهو يحاور المشركين كره الرسول صلى الله عليه وسلم مجيئه حتى لا يقطع حديثا، كان يظن أن المشركين من ورائه يمكن أن يؤمنوا. وابن أم مكتوم كان يريد أن يتعلم ويتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يريد أن يتعظ بما يسمع، فكان الأولى أن يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم به. أما الكفار فهؤلاء لا يريدون الإيمان ولا يريدون التطهر من دنس الكفر والعصيان، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مطالبا بهدايتهم، إنما عليه البلاغ فقط. وكذلك إخواني المستمعين، حديث الإفك يعاتب الله تعالى المؤمنين حين سمعوا هذا الافتراء على الصديقة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينفوا هذه التهمة، كان الأولى بهم أن يظنوا الخير فيها، وهي المرأة الحصان الطاهرة زوجة نبيهم، وهلا قاسوا الأمر عليهم؟ فهل يفعل الرجل المسلم ما ظنوه في أخيهم صفوان بن المعطل؟ وهل تفعل المرأة المسلمة ما ظنوه في أمهم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ والله تعالى أمرهم ألا ينشروا أمثال هذه الافتراءات، بل عليهم أن يسألوا المفترين الطاعنين عن 4 شهداء يشهدون أنهم رأوا رأي العين ما افتروه على أم المؤمنة عائشة، وإلا فهم كاذبون، والله تعالى يشهد على كذبهم. لهذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا لو رجعنا إلى هذه الآيات التي تلي الآيتين السابقتين لرأينا ذلك العتاب الذي ساقه الله تعالى مرشدا وهاديا المسلمين ألا يتأثروا بالشائعات وألا يتحكموا بعاطفتهم وأن يحكموا عقولهم قبل أن يصدروا آراءهم وينغمسوا فيما أراد المنافقون لهم من سوء. وهكذا نجد هذه الثغرات في زماننا هذا وفي كل زمان، فالمسلمون عندما يتأثروا بالشائعات ويحكموا عواطفهم عند ذلك ينضموا إلى قافلة أهل الشائعات فيروجون الكلام بدون روية وبدون تثبت. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها دحية الكلبي، وكان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء في السعر، وكانت عاداتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها، فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، لم يبقى معه سوى 12 رجلا. فنزلت الآية تدل على أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فليطلبوا الرزق من الله وليبتغوا مرضاته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى أن قال في نهايتها: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى أن قال: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فكانت هذه الآيات عتابا مرشدا وتأديبا خفيفا مناسبا يعلم المسلمين ملازمة الخير الأبدي والفضل الدائم.
ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي بين أيديهم ونبذوه وراء ظهورهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد، فعاتبهم الله قائلا: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولما نزل به الكتاب من الآيات الواضحة ألم

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال المؤمنون الصادقون: لقد آن لنا يا رب، لقد آن. فالعتاب المحبوب للمحبوب يفتح القلوب والأفئدة للصواب والعقول للحق دون استثارة أو حنق. هكذا نجد هذا العتاب اللطيف من قبل الله لرسوله وللمؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني في عدة محاور على طول خطوط التماس. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ماجد النزيلي في تصريح فجر اليوم السبت أن هذا العمل العسكري انطلاقا من الحق المشروع للقوات المسلحة في الدفاع عن أمنها وأمن منتسبيها الأبطال وحماية المدنيين العزل من الاعتداءات الإرهابية الغادرة والمتكررة التي نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي مأرب وحضرموت، وما نتج عنها من سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والمواطنين الأبرياء. رحبت الجمهورية اليمنية بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، معتبرة الاتفاقية خطوة استراتيجية ومحطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتجسيدا لإرادتها السياسية المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك ومواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها. جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وأهمية احترام سيادة اليمن بما في ذلك سيادة على أراضيه أو سيادته على أراضيه ومجاله الجوي. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبد الله السعدي مع رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس مندوبة مملكة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستيان ماركوس التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن ومستجدات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية. نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف وتفجيل كميات من الألغام والقذائف غير المنفجرة في محافظة مأرب، وقال مدير العمليات في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ياماك أحمد الأضمد في تصريح نقله مكتب مسام الإعلامي أن عملية الإتلاف التي نفذها مسام في مأرب جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفريق الهندسي التابع لقوة الأمن الخاصة بمحافظة مأرب. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم أعزائنا مستمعين مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء. وفي حلقة جديدة من برنامجنا نتطرق إلى قصة جديدة نحكي فيها تفاصيل وصعوبات الحياة التي يعيشها بعض الأشخاص من ذوي المهن الحرة والدخل المحدود هنا في محافظة مأرب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عرفينا باسمك.
1: اسمي هاجر. هاجر محمد.
0: الخالة هاجر، يا خالة كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: ايش اللي بتبيعي بالضبط؟
1: بيع لي بخور وعطورات، ما قدرت اصل على شيء، اللي صل عليه يكمل في البيت اوزعه للعيال، يعني مقاضي ما اقدر اصلي للدي اللي عطورات واقي للاذى.
0: ما يعني مش انت اللي بتصلحي؟
1: لا لا، ما اصلح شيء ولا اعرف اصلح شيء، ما يجيب لي واحد عدني بضاعة حالية و واجيب، يعني اطلب الله فيها يدي لي، هو يقول لي شلي ليش حاجه، يدي لي 500، يدي لي 1000 ريال، يدي لي يمشي حالك، كل يوم حق اليوم حق اليوم حق الليله حق الليله.
0: طيب كيف بتبيعي تمام البيع معك
1: حين كذا كحين، يعني ماشي حالك وحين احصل لي حاجه فيها وحين ماشي حالي، يعني حين اروح صافي ولا ريال.
0: من وين بتجي؟
1: من المعبد.
0: من وين؟
1: من المعبد الشمس.
0: من الماء. ايوه
1: نسوة نسوة، كلنا نسوة.
0: انتي نازحة هناك؟
1: ايوه انا نازحة هنا.
0: كم عمرك الان؟
1: كله 50.
0: 50؟
1: 50.
0: ايش اللي خلاكي تشتغلي بهذا العمر؟
1: الظروف، زوجي مات وانا معي بنات.
0: كم معك بنات؟
1: معي 6 نسوة.
0: 6 بنات؟
1: اللي عادهن عندي ثلاث، والذي اسمه واحد مطلقة معها 4، زوجها كان يعني انتحر، مدري ما اقرا عليه هناك في بلاده، مات له. واحده يعني مخطبه عادوا، يا كان يا حظ يا نصيب. واحده عاده شبه، واحده صغيره.
0: اشقى عليهن الاربع؟
1: اشقى عليهم اني، ولا معي الا اشقى عليهم، ودي لهم ربي يدي لي ان شاء الله من عنده.
0: متى توفي زوجك؟
1: قدها 12 سنه.
0: مأرب، فين كنتي عايشة؟
1: كنت عايشة في بلادنا، وعادوا ما في ظروف هذه، وعادوا ما تجي الحرب هذا وذية، كنت راح الحمد لله رب العالمين مستورة، وزوجي حي ويصرف علينا، وأنا معي مكينة خياطة وخيط، وطلب الله ومحجبة في البيت ما خرجش.
0: يعني أنت تعرفي تخيطي؟
1: إيه أنا خيط، ما حصلت مكينة، يا ريت أن أنا معي مكينة.
0: إيش تخيطي؟
1: خيط أرواب، خيط لي سراويل، خيط لي دروع.
0: خيطي؟
1: إيه خيط، لكن بيتها فلت فوق المكينة حقي انتكسرت في البلاد، وأنا صرت لها أنا ما عاد بش معي مكينة.
0: لو تحصلي مكينة بتشتغلي؟
1: وناصري
0: عاد في كطافة تشتغلي لو في مكينة؟
1: ايه بشتغل، بشتغل وأعلم البنات، وأعلم بنات الصغيرة يشتغلوا. أذوقي على كحقي، لا لا لا لا كنت أحصل كحقي، يا ريت مكينة على دعسة.
0: لو ايوه يعني لو في مكينة بتعلمي بناتك يشتغل؟
1: ايه بعلم بناتي يشتغلن، واخليهم مخيطون، ودي لهم واحد يدي لي ويدعمني بمسمو ثياب، وانا افصل لي وشابي علي.
0: بتلاقي حد يدي لك ثياب؟
1: يعني بشوف لي حد يدي لي، يعني نشر اقطع، بفصل لي للجهال، بفصل لي للدروع للنسوان.
0: يعني كنت من قبل تخيطي فساتين؟
1: كنت بلادي خيط 24 ساعة وأنا فوق الماكينة، و24 ساعة وأنا كل حاجة من الماكينة.
0: يعني ما شاء الله كان في رزق.
1: كنت رزق علي، ودحين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: إن شاء الله مدري وربي يحول لك بماكينة، ما دريك
1: الله كريم. لا عنده كل خير ربي، لا يقدر لا يا لا أحد يقطع رزقك إلا لا توفيت، ما عند الله الرزق موجود.
0: طيب ايش اللي جابك من بلادك؟
1: جاني انا بعد ما مات زوجي وزر الحرب علينا، فلت البيت فوقنا، صرت لا والمكينه حق انتكسرت، الغنم هربت جننت، ومات الناس ماتت، والبقره حقي ماتت، هربت لعدن. من عدن ادولي بيت الناس من عندهم مقع، جلست فيه 5 سنوات، كنت اشتغل لي في مزارع موز، وتقولي أي حاجة بسباس وزياك، واشتغل حصل لي بالشهر 30 مشي حالك، الدي اللي من الدكان ما يجي 30 أركعبها 30، وصاحب الدكان ما يقول لي شيء، يعني

0: صادقة معه وفيه معه. أيوة في عدن كنت تشتغلي في المزارع قلتي؟
1: كنت أشتغلي في المزارع لماضيك وذكر بلادي قلت أغني.
0: كيش تغني؟
1: أقول وأخل ما حل بك يكفيك وأنا من أود يكفينا زمن غير الزمن يعني كذلنا خلاص من هذا يكفي نعم يكفي حنا الحرب والبهذلة وارجع أغني ومول وغني من
0: غني لنا واحدة من هنا الأغاني اللي كنت تغنيها.
1: أنا أقول أدي لك قصيدة.
0: أيوة تمام.
1: أنا أقول اللهم صل على محمد. يا ناس قال فين حاكم الحب أبغى أنا أرفع قضية وأقول لهم ذا حبيبي وليش تكبر علي والله لولا الحكومة وأصير سيرة ذرية وأخاف تأمر بسجني وزارتهم داخلية أو يسجنوها معي أما الخدود الندية. يا ناس فين ألتقي به من هو شقي به إلي؟ يا ناس فين حاكم الحب أبغى أنا أرفع قضية. سلام.
0: ما شاء الله هذه أنت بتكتبيها ولا بتحفظيها وتكتبيها؟
1: أحفظها حفظ كذا بالقرايه.
0: يعني أنت تجيبيها من عندك؟
1: من عندي دعشة طلعتها من شعري.
0: لما تضبحي من الحياة يعني لا أقصد لما تحسي بأهم وكذا
1: أذكر أبو عيالي ومذكر أبو عيالي
0: أزعلي عليه؟
1: أزعل عليه أذكر الحب وأذكر كل شيء.
0: كان طيب؟
1: كان طيب معي كان يجلس على الأكل يأكلني بيده.
0: كنت مرتاحة يعني أيام
1: بكنا؟ مرتاحة عليه كان يخاقلي في نظفني حتى شعري مشد لي والله.
0: كان طيب؟
1: كان طيب زياد
0: الله يرحمه يا رب.
1: كان ما يشتش علي حد يشوفني كان خايف علي دحين الحمد لله رب العالمين.
0: لو يشوفك تشتغلي بيزعل أكيد صح؟
1: كيفك؟
0: يعني ما كانش مستحيل كان يخليك تشتغلي؟
1: لا لا لا قال لو أموت اشتغلي وإن كان أنا حي بأكلش من هنا ومن هنا.
0: من وين هو؟
1: هو
0: من وين
1: هو؟ من بلادي من بس هو قبيلة أنا أيوة أنا من بني قحيم.
0: تهامة؟
1: أنا دي تهامة من حيس وهو من بني سراء هو سراقي.
0: الحمد لله الله يرحمه.
1: أيوة الله يرحمه بس أنا معي عيال بس ما بش معهم واحد مستأجر تلفون طافي ولا كان شوريك صورتهم طافي التلفون.
0: ايوه قلتي لي بعد ما جيتم اول ما توفي زوجك وظروفك تدهورت كذا رحتي عدن وبعد عدن؟
1: بعد عدن خلاص شلوا البيت علي قالت المره بعد 5 سنين قالت خلاص سيروا لكم انا شزوج ابني في البيت.
0: ايوه
1: قلنا لا حول ولا قوه الا بالله وين نصير صرت الابني اللي هنا. قال لي تعالي جينا انا اخوته وبنتي اللي مطلقه هو الجهال والبنات جلسنا في غرفه واحده احنا وياه كمان مراته
0: تعبت ضبحت
1: ضبحت. قلنا خلاص صير معي بنتها أنا مزوجة جنبنا قالت أنا خلي زوجي يشيل لي حلقة تقول لأختها
0: خيمة.
1: أيوة يعني نقلية.
0: أيوة
1: قالت لها جزاك الله خير تعزيني وتعزي عيالي ربي يدي لي شنتين وزوجي سرح لها نقلية والحمام وضياك وكل شيء وقعدنا اسمعها بعض أنا وعيالي أنا والبنات لما رملها
0: احنا انت اللي تشقي عليهم.
1: ايوه نشقي عليهم حتى ولا احنا مسجلين معي بطاقه انتخابيه ما رضوهاش ما حصلح لي بطاقه اسجل عليها.
0: كيف واجهتي ظروف الحياه؟
1: الحياه كان من اول حاليه دحين الحياه عندي حي الله
0: تعب
1: تعب
0: كفاح
1: كفاح ما لا يعني زعتي ما زعتي امشي لا لا انا في البيت ما يتعشوش ولا انا ما يعني في لا انا ما رد يجلسوا جنبي يبكوا
0: بناتك
1: ايه جلسوا جنبي يبكوا يقيلوا ما بش معهم شيء جلسوا لهم خلاص هكذا ما معهم حاجه ولا خرج تعبون خرج من القبر
0: يعني متفائلت فيكي
1: ايه ما بش الا انا ذا الحين استنوني على العشاء انا شلت بيض الحين وشلت الان شاسر اشيل لي مقاضي واروح لهم به يتسحرين يتعشين عادون يحاووا عادون يصبروا على العشاء
0: ليش؟
1: يستنوا لي ولا معاهم حاجة
0: يعني كل يوم بيوم وتدخلي
1: كل يوم بيوم كل يوم بيوم
0: الله يدي رزقك يا رب
1: في ذيك الأيام صلحت لي ذاك بعدين ما بش لا عزت الله عزت حذيات ولا بشي ولا دقيق ولا كنت أشتغل وأروح أشتري بها طاح الضمر حقي ما عاد أدي عشان صاحب العطورة تديني عطورة قال لي أنا بدي لش ديني عطورة دي واسر طلب الله هو يدي لي دحين معي هذه بعت بألفين يديني منها 500
0: من 2000
1: إيه كل ما ابيع يديني 500 300 400 يديني حق يقول لي شو لي ليش قضي ليش علي تشتيه للبيت وجينا نتحاسب انا وياك نتحاسب انا وياك.
0: كيف تفعلي تركبي الى بيتك؟
1: اركب ب 500 هكذاك و 500 لاقي جي
0: 1000. طيب لو دخلتي 1000 باليوم بس كيف تسوي؟
1: لا دخلت 1000 اليوم بس اروح ابكي اروح ولا عاد استر اشتي حاجه عاد اشتي لا افسر اشتي افكر على نفسي واقول لك الحمد يا رب.
0: ايش اقصى ظرف مر عليك؟
1: كيفه؟
0: اصعب موقف مر عليك في حياتك؟
1: اصعب موقف لما اكيل ما بش معي في البيت شيء والقيها القوى
0: تجي عليش ايام ما فيش ولا شيء؟
1: جي على ايام وانا ما بش ولا حاجه حتى الحذيان ما بش معهن العيد الناس تسوى احنا ما بش معانا والله والله واهد ليش اهد الله
0: انا مصدق لك
1: ان انا ما اكتسب ولا عيالي قلت لابني ابني حتى اديلي 10000 معناتها اكسي البنت الصغيره تبكي علينا قال لي للعيد لا لا لا يوم يعني نهار العيد لا معيش اديلش الله كريم مرته ما تخليه يعني يزحزح
0: بيدي الله رزقك ان شاء الله بيوسع الله ابواب رزقك هذا شهر فضيل وشهر كريم
1: بيدي ليش وربي يحميك باذن الله الكريم ان ربي يحميك بحق هذا العشر الاواخر بحق من قال لا اله الا الله بحق من ذكر محمد رسول الله ان ربي يحميك من كل شر
0: امين يا رب
1: يحفظك ويبلغك ما تمنيتي في قلبك.
0: طيب حصل يا خاله هجر ويعني وكذا ربي فرجها عليش مره من المرات حد يعني مثلا ساعدك؟
1: يا اشتي مساعده ما هي تنهضني وسوى شاقوم سوي لي بسطه مليحه سوي لي حركات يعني ما عاد افكر بعد حد ولا عاد اني ما احسد حد حتى لو اشوف الانسان مع ما احسد اقول الحمد لله وصلي واصوم والحمد لله لا ذاك تجلس اغني
0: اغني
1: اغني لا ذاك تجلس اغني
0: الحمد لله حاليا ان انت فيكي هذا الروح الحالي الروح الجميله
1: تقدر تجلس اغني يقولوا لي تغني اقول له انا ولا ما اسوي اغني وبكي مش اغني غنى انا في بكيه
0: اي سهل الله ان شاء الله يدي ربي رزقك وبحق هذا الشهر الفضيل. طيب خلينا يعني ما حدث لك هكذا موقف جميل حالي تتذكري من يوم ما جيتي مارف حصلت معك ظرف مليح ارتاح خلاكي ترتاحي
1: مره واحده يوم ما حصلت ممكن
0: يعني كان
1: هذا كان موقف جلس معي شهر وانا مرتاح وادعي ليش شهر بأكمله وأنا مرتاح وأقول الله لي فرقتها علي تفرقها علي وتنصرها ثم راح وتقعر عدوها مخذول بقاها الرسول
0: الله يحفظك يا رب إن شاء الله يا رب الله يوي
1: عن هذيك ما بش معاها حذايا وهذيك ما بش معاها بك وهذاك ما بش قلت لهم ها صير اشترى ولفت لي خمسي فوق الخمسة الأخيرة هذيك اللي اديتيه من ورا وديتهم شلوا دقيق شلوا حذيان شلوا
0: ان شاء الله وهذا رمضان ربي يفرجها على
1: عزك سامحيني نمشى على ما بديتي لنتين انا شليتها
0: الله يحفظك يا خاله. طيب يا خاله هذا البخور اللي بتجيبي يعني بيجيب لك ثلاثه بخور شويه عطر ويقول لك تبيعيه ويعطيك شويه ضمار منه بس
1: ايوه اديني مش كايتي بس يعني حق تعبي حق مجلس.
0: ايش تتمني في هذا الشهر؟
1: اتمنى كل خير والنصر من الله وينصر وينصرحنا على العدو اللي بهذا البن وينصرحنا على يعني وينصرحنا في الدين والاسلام لا يقوى احنا الشيطان الرجيم عذب الله منه ويحفظ الشعب اليمني.
0: امنيتك في الحياه انت وبناتك؟
1: امنيتي في الحياه شي ترتاح بس ولا اشتي من الدنيا شيء اشتي من الصدق شي ارتاح حتى ولو شهر وانا في مرتاح شي ارتاح بنفسي قليل صدق ان انا ما ارقدش الصباح.
0: ليش؟
1: الناس يرقدوا العيال ويتعشوا ويرقدوا وانا بيت افكر.
0: تفكري؟
1: اقلب كذا وافكر وارجع كذا افكر. والله. والله ما
0: بتهمي بناتك الخمس؟
1: اي همون. لا عندهم بلا بدلات ولا شيء.
0: اي سهل الله ان شاء الله ربي بكريم بيفرجها على يا رب
1: لا بدلات وربي ينصرش ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا خاله. قبل ما نختم الحلقه يا خاله في معك 30000؟ هذه 30,000 مقدمة من شركة هيلة لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب.
1: من تعديك ربي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: يجعل خيرك إن شاء الله دائما.
0: وخير اللي جابها إن شاء الله.
1: وخير اللي جابها. يجعل قلبك ملم بالفرح.
0: آمين الله يفرحك وأنت إن شاء الله وأنت الله يفرحك يا رب.
1: آمين يا رب.
0: إذن أعزائي المستمعين هذه كانت قصة اليوم مع الخالة هاجر، نلتقيكم في قصة جديدة وتفاصيل جديدة من الحياة يا رب. في كلمة أخيرة الخالة هاجر بتختم الحلقة بشعر قصيدة.
1: أنا أقول في الوداع يا حبيبي أنا أجي لك تحية صحيح من كل قلبي، حسك بتشك فيه هذا من عندي من كلماتي.
0: إذن نختتم الحلقة بهذه الأبيات الشعرية للخالة هاجر، نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله وقصة جديدة في أمان الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: يا أبطالنا في فغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
3: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها المرابطون الأحرار، يا من صنعتم النصر بصمودكم ودحرتم فلول الإمامة من كل المواقع التي تتحصن بها. لقد قهرتم الأعداء وجعلتموهم يدركون حقيقة الوهم الذي يعيشونه والأحلام الزائفة المحال تحقيقها أمام صمودكم الأسطوري. سلام من الله عليكم أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ. إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبقى الوطن شامخاً، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطال.

يا دروع الوطن وحماته، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، إن نضالاتكم أسقطت كل أوهام إيران وميليشياتها. نشد على أياديكم الطاهرة التي ستحقق لنا النصر الكبير، فبكم من بعد فضل الله ومشيئته تحفظ كرامة وعزة وسيادة اليمن، وبتضحياتكم وبطولاتكم وصمودكم ستتحرر كل بقعة من ترابنا الطاهر، وتعيشون وجباهكم مرفوعة شامخة بنصر عزيز مؤزر يليق بكم. لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أننا نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.

أيها البواسل، إنكم تقدمون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والاستبسال في مواجهة المشروع الكهنوتي الحوثي المدعوم من إيران، وتعكس العزيمة التي لا تلين ورباطة الجأش لا يزيدهما مرور الوقت إلا قوة وصلابة. شكرا لكم على ما تبذلونه باستمرار من جهود مشرفة وأعمال جليلة ومجهودات محمودة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أراضيه وفي الانتصار للشرعية ولهوية اليمن وجمهوريته ووحدته واستقلاله وسيادة أراضيه ومكاسبه الوطنية المثلى. أيها الأحرار، لقد بات جليا للعالم اليوم حقيقة الانقلاب الحوثي وكارثيته وخطره على شعبنا وعلى الإقليم واستقرار المنطقة، واتضحت تبعيته الكاملة لنظام الإيران واتضحت تبعيته الكاملة للنظام الإيراني وتجاوزاته الفظيعة بحق الإنسانية واستخفافه بكل الجهود الدولية والمبادرات الإقليمية والدولية. وأدرك الجميع أن شعبنا لم يبذل كل هذه التضحيات من فراغ أو عن ترف، وما كان ذلك ليدركه العالم إلا بفضل جهود الأبطال وصمودهم المستمد من عزيمة لا تلين ورؤية واضحة ودعم وإسناد كريم من الأشقاء في التحالف العربي، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة.

أيها المناضلون الثابتون على المبادئ والقيم، الشامخون كالجبال الراسيات في وجه التحديات والصعاب التي يواجهها اليمن واليمنيون، أيها المحافظون على العهد والأمانة، الأمناء على الثوابت، المدافعون عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، إن مواجهة الاستبداد والظلم ومقارعة الظالمين والتصدي لمشروع إيران التوسعي يحتاج إلى رجال أشداء ثابتين مؤمنين بحتمية الانتصار على الطغاة وتعرية العملاء وأعداء الشعب. وكنتم أيها الأبطال هؤلاء الرجال الأشداء الذين يحتاجهم اليمن والأمة العربية في هذا الزمن بالذات. لقد كان موقفكم المشرف الذي اتخذتموه ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران والثبات عليه هو موقف الرجال الأشداء الذين يستمدون قوة وصلابة موقفهم من إيمانهم بالله ثم بشعبهم وأمتهم، وإنه محل فخر واعتزاز لكل اليمنيين الذين رأوا في صلابتكم وعزمكم وإرادتكم وثباتكم نموذج المناضلين الأوائل الذين واجهوا أقسى وأصعب الظروف، ولكنهم برغم ذلك صمدوا وواجهوا التحديات بإيمان قوي بالله ثم بالشعب، فكان النصر خلود، فكان النصر حليفهم والخلود مآل.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، بندقية قناصة روسية الصنع، طورت عام 1965 وأدخلت الخدمة في عام 1967، وتزود كل فصيلة بعدد منها، وهي أخف وزنا من مثيلاتها، وحركتها الميكانيكية تشبه حركة الكلاشينكوف الميكانيكية، إلا أن بعض أجزاء القناصة تختلف عن الكلاشينكوف من حيث الحجم. والشيء المميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي، والتي يوجد عليها حامل الخد في بعضها، مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص. تعمل القناصة بدفع الغاز، وهي نصف آلية ذات مخزن يحوي 10 طلقات، ولها مشتت لهب لتخفيف الارتداد ولتكون الطلقات قريبة من الهدف. يمكن تزويد القناصة بحربة من الأمام، ولكنها غير عملية، وذلك لعدم استخدام السلاح في القتال القريب، وذلك للطول وخفة القناصة. المنظار بطول 370 ملم، ومع قطعة مطاطية أمام العين، وفيه مكان للبطارية لإضاءة الشاشة حيث تساعد في الاستخدام الليلي. وزن السلاح خفيف حتى يتمكن القناص من حمله لمدة أطول مع جميع لوازمه، وزيادة على ذلك فهو سلاح يعتمد عليه في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة، ويتحمل لمدة أطول دون اللجوء كل مرة إلى الصيانة والتنظيف، ويبقى فترة طويلة محافظاً على دقته في إصابة الهدف.

المجد والنصر والسلامة للأبطال الذين يذودون اليوم عن شرف وكرامة اليمن والمنطقة العربية، والسلام عليهم في كل جبهات القتال والميادين، جيشا وطنيا ومقاومة باسلة. الرحمة والمغفرة والخلود والإجلال لشهدائنا الأبرار في مختلف الميادين الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع صفحات اليمن، وشفاء للجرحى الميامين. الحرية والرفعة والمجد لشعبنا اليمني العظيم في كل الأراضي والبقاع.

بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد ومن إشراف البرامجي مبقوت السيفي، تقديم ماجد التباس، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نبتيك وبالدم نرويك، فبالروح نبتيك وبالدم نرويك يا يمن.
1: من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش ينزلوا والحوثيين يرجعوا يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: السلام عليكم. لطالما تغنى الحوثيون بمظلوميتهم، وهي معزوفة قديمة يرددها الشيعة وكل الفرق التي تنهج نهجهم عبر التاريخ، ليس منذ حادثة كربلاء كما يعتقد البعض، وإنما منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا، وسيستمر هؤلاء بترديد هذه المظلومية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الشيعة بدون العزف على أوتار المظلومية سيفقدون أهم الدوافع التي تحركهم عبر التاريخ للانتقام من المسلمين والاستيلاء على كرسي الحكم باعتباره حقا إلهيا منحه الله لهم دون غيرهم من البشر. تعاطفت القوى السياسية اليمنية مع مظلومية الحوثي المزعومة بأغلب مكوناتها اليمنية واليسارية والبرغماتية، وحتى معظم الشرائح الاجتماعية تعاطفت معهم، وكانت أغلب المناطق التي تعاطفت مع الحوثيين ومظلوميتهم هي تعز والمناطق الجنوبية بشكل عام، كونهم يشعرون بنوع من الغبن والظلم والقهر نتيجة تصرفات العصابة القبلية الحاكمة والمتحكمة في كل ثروات وموارد وخيرات الشعب اليمني الجائع.
10: الحوثيين استغلوا المطبخ الإعلامي واستعانوا بخبراء من إيران ولبنان في توظيف أنهم الفئة المضطهدة المظلومة التي مرس ضدها 7 حروب، وكانت هي ليس لها لا قتل ولا جمل في هذه الحروب، وإنما كانوا يطالبون ببعض الطقوس الخاصة بهم أو بعض الانفرادات الدينية، ولكن لا، هم لهم مشروع كبير ضمن منظومة فارسية خنجر في خاصرة الوطن العربي في شمال الجزيرة العربية الآن إيران، موجودة في لبنان عن طريق حزب الله، يريد أن يكون حزب الله ثاني آخر في اليمن. هذه الانتصارات بعد مقتل الرئيس السابق حس اليمنيين بخطورة الموقف، خصوصا الذين ينطون ضمن عضوية المؤتمر الشعبي العام، بعد ما تتوارت الأنباء عن مقتل أكثر من 1000 شخص من أنصار المؤتمر، تحرك أبناء تهامة بإسناد من القوات الوطنية والمقاومة الجنوبية ودعم كامل من الأخوة الإماراتيين. هذا الشيء حسس اليمنيين الآن في المناطق تهامة، لأن هم البوابة الجنوبية لصنعاء، وكذلك هم البوابة التي يستقي منها الحوثيين مواردهم ودعمهم. فبالتالي الآن الحركة التي تمت بدعمهم وتدريبهم ومشاركتهم في هذا عمل التحرير في الخوخة وحيس والآن على مشارف بيت الفقيه، لن يتم تحرير الحديدة ما لم يتحرك من داخل الحديدة مقاومة شعبية تمهد الطريق لهم. لذلك نبعث رسائل تطمين لأخوتنا اللي في المناطق والمديريات الأخرى أنهم لابد أن تتحركوا، لأنه لن تقوم لكم قائمة ما لم تتحركوا من الداخل، حتى يكون الإسناد متواكب مع تدخل خارجي وداخلي. أما أن تنتظر الإسناد أو الإنزال أو الدعم فلن تقوم لنا قائمة. ونحن الآن على اليمنيين أتناس جراحهم، تناسي خلافاتهم، نحن الآن في خندق واحد، علينا أن نكون أمام عدو واحد هو الحوثي.
9: عندما قتل حسين بدر الدين الحوثي في 10 سبتمبر 2014، لم يقتل وهو يقود مظاهرة سلمية مطالبة بالتغيير أو وهو ينادي بثقافة العنف والمدنية وحقوق الإنسان، إنما تم ذلك وهو يقود جماعة مسلحة رفعت السلاح في وجه الدولة، وكانت وما تزال مسؤولة عن مقتل وتهجير وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين. صحيح أن الحروب الستة كانت عبثية وابتزازا رخيصا مارسه النظام السابق لاستجلاب الدعم الخليجي والدولي وتمهيدا لتوريث الحكم، لكن المظلومية التي يرفعها أتباع الحوثي تحتاج إلى دليل يستند إلى معطيات وشواهد من أحداث هذا القرن، وليست استجرارا للفتن التي شهدتها الأمة قبل 14 قرنا. عندما أكدت مخرجات الحوار الوطني على كارثية الحروب الستة في صعدة واعتبار كل من سقط فيها شهيدا وإلزام الدولة بدفع التعويضات للمتضررين، كان المتوقع أن يتم قراءة تلك التأكيدات والقرارات في سياق السعي للمصالحة الوطنية وتطبيب الجراح التي تضرر منها البسطاء في صعدة أضعاف أضعاف الأضرار التي لحقت بميليشيات الحوثي. أما إعلان حكومة الوفاق الوطني في 21 من أغسطس عام 2013 اعتذارها الرسمي لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة صعدة وحرب سفيان والمناطق المتضررة من حرب صيف 94 وحروب صعدة الست، فقد تمت قراءته بقدرة قادر على أنه اعتراف بمظلومية الحوثي وأنه كان من أنصار الله والمستضعفين في الأرض. الاعتذار لصعدة ولليمن ليس اعتذارا للحوثي بالضرورة إلا في أذهان من صدقوا بالفعل أن الحوثي هو اليمن. والسؤال المطروح، لماذا لا يتم الحديث عن مظلومية من شردتهم مجامع الحوثي من ديارهم ابتداء من صعدة وحتى مشارف العاصمة صنعاء، ومظلومية من تم تفجير منازلهم ومدارسهم ومساجدهم، ومظلومية أسر وعائلات أكثر من 60,000 جندي تتباهى الميليشيا التي تدعي المظلومية بقتلهم قبل انقلابها، فما بالك بالجرائم التي حدثت بعد الانقلاب؟ هذه لا يمكن إحصاؤها. الباحث والكاتب زايد جابر سيفصل لنا زيف المظلومية الحوثية وكيف استغلها الحوثي للترويج لفكره وجمع المغفلين من حوله، وكيف صور للمنظمات الدولية على أنه أقلية صغيرة مضطهدة من قبل الأغلبية من الشعب في الوقت الذي كان يرتكب الجرائم بحق أبناء صعدة ويهجر أهلها دون أن يوقفه أحد. لنستمع إذن للباحث اليمني زايد جابر.
11: سنتحدث عن قتال الحوثيين اليمنيين تحت مسمى الجهاد. الجهاد الحوثي هو استنساخ لجهاد الهادوية ضد اليمنيين، والذي استمر قرابة 1100 عام بشكل متقطع في أكثر من منطقة من مناطق اليمن. يخوض أئمة الهادوية حروبهم من أجل السلطة وعودة ما يسمونه الحق الإلهي تحت مسمى الجهاد. والجهاد في المفهوم الهادوي هو جهاد لاستعادة الإمامة، ولكن مصطلح الجهاد الإسلامي له وقع خاص، ولهذا ساهموا في تشويه الجهاد قبل أن تأتي الحركات المتطرفة الأخرى لتضيف أساليب جديدة لتشويه هذا المصطلح الإسلامي والممارسات التي يقومون بها والتي شوهت مصطلح الجهاد ومشروعيته في الإسلام. لتبرير هذا هذا ما يسمونه الجهاد ضد اليمنيين، أخذ الحوثيون برفع عدد من الشعارات التي خاضوا القتال أو ما يسمونه الجهاد تحت مظلتها. أول هذه الشعارات التي خاضوا ما يسمونه جهادا ضد اليمنيين تحت رايتها هو جهاد المظلومية والدفاع عن النفس. منذ اليوم الأول الذي رفع فيه حسين الحوثي راية التمرد ورفع السلاح على الدولة في العام 2004 وحتى اليوم، وقد وصل الحوثيون إلى معظم مناطق اليمن، بلغ قتلاهم بالآلاف وهدموا المساجد والمدارس ودور القرآن ومنازل خصومهم والمؤسسات العامة والخاصة، لا زالوا يخوضون الجهاد ضد الظالمين والمظلومية والدفاع عن النفس. وهنا يثار تساؤل، ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون؟ حقيقة خلال الحروب الست ربما انخدع كثير من الناس وأصبح يطلق عليهم، يعني يعتقد فعلا أنهم مظلومين من خلال ما ضخوا من خطاب ومن خلال تعاطف المعارضة في تلك الفترة أو بعض أحزابها مع الحوثيين نكاية بالرئيس السابق ويعني الصراعات السياسية. لكن مع نهاية بعد الحرب السادسة وبعد الثورة الشبابية واستمرار الحوثيون بالتوسع العسكري وإصرارهم على قضية يعني أنهم مظلومين وأن يعني أنهم يقاتلوا الظالمين، هنا بدأ البعض يعيد النظر في قضية ماذا يعني ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون. من يعود إلى ملازم حسين الحوثي سيجده يتحدث بوضوح عن ما يسميه مظلومية آل البيت التي بدأت حسب قوله في إحدى ملازمه منذ يوم السقيفة، بل يقول قبل ذلك، يعني منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ السقيفة وحتى اليوم وهناك مظلومية لآل البيت. هذه المظلومية كما يرونها هي يعني عدم يعني تسليمهم للسلطة كحق إلهي يعني ورثوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم يعتقدون أن إبعادهم عن هذا الحق أو اختيار غيرهم هو ظلم لهم، وكل من يتولى من غير آل البيت فهو ظالم، وكل من يقبل بمشروعية من سواهم فهو ظالم أيضا، وما داموا يقاتلون من أجل هذا الحق فهم مظلومين، يعني إن قتلوا فهم مظلومين، وخصومهم حتى وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم فهم ظالمين لأنهم وقفوا ضد أصحاب الحق الإلهي. هذه القضية امتلأت بها ملازم حسين الحوثي، وكان يعد أصحابه تحت هذه المبررات، ومن يلاحظ إحياءهم للمناسبات الشيعية وخصوصا كربلاء ومقتل الإمام زيد وغيرها من مصارع يعني الفاطميين يجد هذا الضخ الإعلامي وهذه ضخ المظلومية والحديث عن الظالمين. يعني الحقيقة هو لم يأتي بجديد، كل الأئمة خاضوا حروبهم تحت هذا المسمى، ومن يعود إلى ما كتبه هؤلاء الأئمة بدءا من الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي يجد ذلك بوضوح حتى في كتبه التأصيلية، يقول وقد سمينا من قتلنا من الظالمين بأنه يعني كافرا ويستحق الوعيد والعقاب والخلود في النار، يعني من الظالمين. ويتحدث مؤرخ سيرته أنه عندما جاء إلى اليمن فخاض حروبا عديدة يعني ضد الظالمين فنال منهم ونالوا منه، يعني الذين دافعوا عن أنفسهم كانوا الظالمين في حين أنه كان هو المظلوم. وهكذا تتحدث كل سير الأئمة عن هؤلاء المظلومين، يعني يأتي أبو الفتح الديلمي في تقريبا سنة 430 للهجرة كان قد ظهر بالديلم وادعى الإمامة ويعني فشل هناك ولم يجد أنصارا وأتباعا، فأتى مثله مثل من سبقه من الأئمة كالهادي والقاسم العياني، أتى إلى اليمن يعني ومعه مرتزقة وحصل له أنصار وأصوات، وكان ينازع في تلك الفترة الدولة الصليحية وهي دولة يعني فرضت سيطرتها على كل أنحاء اليمن، ويعني أثناء صراعه مع هؤلاء قتل. فنجد يعني يقولون يعني كيف قتل مظلوما وأن الظالمين الذين قتلوا، يعني رجل أتى يطمع بالسلطة وأتى من تلك يعني البقاع من أجل ما يسميها الحق الإلهي ويصارع الدولة المركزية، ومع ذلك هو مظلوم، ومن يدافع عن الدولة ومن يدافع عن حقه ومن يدافع عن بيته عن ما يعني أرضه فهو ظالم لأنه يقاتل من أصحاب الحق الإلهي. وهكذا استمرت المظلومية، يعني كانوا يستغلون حتى قضية الحسين رضي الله عنه ومصرع يعني وكربلاء وغيرها، وإن لم يكن إحياءها بالشكل والطريقة التي يحيي بها الشيعة الاثنى عشرية والتي يعني لهم طقوسهم الخاصة، لكنهم تناولوها في كتب الهدوية، ثم يذكرون مأساة آل البيت، يعني مآسي الطامحين للسلطة من الطالبيين يعني من غير الحسين، ثم يعني يصلوا مثلا يروي ذلك مثلا عبد الله بن حمزة ليصل إلى نتيجة أن الأمة كلها ظالمة وتستحق العقاب، بل يقول لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها تركت الحسين يقتل مظلوما لكفرت بذلك ولوجب جهادها، وبالتالي يعني نشأ هذا الحقد الدفين على الأمة وليس فقط على الذين قاموا بهذا العمل القبيح سواء في مقتل يعني الحسين أو المظلومين حقيقة، لأن الآخرين يعني نحن نتحدث عن صحابي جليل الحسين بن علي، لكن الأمر ليس صحيحا كما يحاولوا أن يقارنوا أنفسهم به. يعني أولئك كانوا ظلم قتل فاجرين، أتوا وقتلوا الناس وذبحوهم وانتهكوا كل المحرمات يعني، لكن مع ذلك يرون أنهم يعني كانوا مظلومين. فقلنا، يقول عبد الله بن حمزة، أنه لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها سكتت وليس فقط قاتلت، يعني لأنه لا يعني لم يقاتل هي مجموعة فقط الذي قاتلوا مع يزيد، لو لم يكن للأمة يعني من جرم إلا أنها سكتت على مصرع الحسين وغيره من هذه السلالة كما يقول، لكفى بها جرما وظلما، ولوجب على الأئمة وأهل الحق وأتباعهم وشيعتهم قتال هؤلاء حتى يردوهم إلى الحق. استمر هذا خطاب المظلومية طوال فترة الأئمة، وأعادوا التاريخ، الشهادة لنا عادة كما يقولون، وهكذا حتى في ثورة 26 سبتمبر كان نظام بيت حميد الدين منذ أن تولى يحيى حميد الدين قمع من وقفوا معه ومن قاتلوا معه ومن وطدوا حكمه، تخلص منهم وقتل الكثير منهم، ثم سحق معارضيه بكل قسوة وبكل شناعة، وارتكب جرائم في تهامة، في الحديدة، في تعز، في إب، في غيره، في كثير من المناطق. ثم بعد ثورة 48 قتل ليس من اشترك في تلك الحركة، ولكن كل من يشك بكان أحمد حميد الدين يعني بأمر بسيط، اقطعوا رأس فلان واعدموا فلان دون أن يكون هناك أي محاكمة أو أي عدالة. ومع ذلك عندما بدأ الناس يثورون عنهم قالوا هذه ثورة الظالمين ضد المظلومين. قلنا أن ثورة 26 سبتمبر كانت استحقاق للانعتاق من الظلم الذي مارسه هؤلاء الأئمة. سنة 66 قام الشاعر والأديب أحمد محمد الشامي، وكان وزير خارجية البدر آنذاك، بإنشاء قصيدة تسماها دامغة الدوامغ، رد فيها على الهمداني، يرد فيها على الجمهوريين، وكعادته يتحدث عن المظلومية. تخيل يعني هؤلاء الذين يعني جلبوا حربا على اليمن وتسببوا بمقتل الآلاف، ومع ذلك يقول لماذا ثرتم علينا؟ لأنه نحن مظلومين. يقول بنو الزهراء: نحن إذا انتسبنا وللسبطين نعزى أجمعين. طبعا هذا الفخر يعني القصيدة هو يتحدث فيها متباهيا. وهم من تذكرون إذا عكفتم على صلواتكم متعبدين، فلا تستكثروا خيرا بلينا به كي ندفع الثمن الثمينة. يعني هو يشير هنا إلى الإمامة أنهم دفعوا فيها الثمن الثمينة. أمية لم تدع منا رضيعا لكي يستوطن الحضن الحنونة، وأوسعنا بنو العباس قتلا وإن كانوا الموالي الأقربين، ولليمن السعيدة قد بذلنا الآئمة والأرامل والبنين. ما دخل اليمنيين بمقتل بني أمية؟ وهكذا يسرد مظلمة آل البيت كما يقول، ولماذا تنازعون ونحن مظلومين. هكذا ظلت هذه الشماعة يخرجون على الناس، فإذا ما يعني يقتلون الناس ويريدون أن يحكموا، فإذا أرادوا الناس أن يتحرروا قالوا أنتم ظالمين ونحن قتلونا بني أمية وبني العباس. أتوا بمثل هذه المظلمة، وتعاطف اليمنيون معهم في تلك الفترة، ولكنهم تحولوا إلى ظالمين أشد من الظلم الذي قالوا أنهم لاقوه على يد بني عمومتهم. هذا الكلام يقوله الشامي سنة 66. انتهت الحرب وجاءت المصالحة الوطنية وبدأوا بإعادة هذا التراث، ومن يعود لإحياء تراثهم ومظلوميتهم يجد، من يعود إلى تراث مجد الدين المؤيدي أو بدر الدين الحوثي يجد التوجع والشكاية من الظلم الذي لحق بآل البيت. هكذا يتحدث مجد الدين المؤيدي ويتكلم منذ السقيفة حتى يصل إلى اليوم، ويرى أن هناك ظلما لم يحدث. يعني الثورة لم تكن ضد الهاشميين، لم تكن ضد هؤلاء، عادوا جميعا باستثناء بيت حميد الدين، لم يتم إقصاء المذهب كما زعموا أو يقولوا، كلما في الأمر أنه تم كسر احتكارهم للسلطة وإعلان الجمهورية، وأصبحوا مواطنين مثلهم مثل غيرهم، لم يستبعدوا من وظائف ولا من حقوق ولا من واجبات، لكنهم أصحاب الحق الإلهي رأوا في ذلك ظلما. يتحدث مجد الدين المؤيدي أن مجرد يقول يعني عن ملامح لهذا الظلم، فيقول أن وجود خصوم آل البيت أو النواصب كما يسميهم، وكان يشير إلى كتب أهل السنة، أصبحت موجودة حتى في صعدة، وهذا يعني
12: يعني يقول لو كانت دولة آل البيت قائمة لما سمحوا لهؤلاء أن ينشروا كتبهم التي تطعم بنا، ويعني أن يسمحوا يعني للانتقاص أئمة الهدى ومصابيح الدجى. كان يرى أن مجرد الحديث عن مظالم الأئمة فيها ظلما لهم، ولكن يقول إلى الله المشتكى، ويأتي بأحاديث أنه لن تقوم الساعة حتى يأتي المهدي وهو من آل البيت فيأخذ لهم بحقهم وبمظلوميتهم. جاء حسين الحوثي من هذا التراث، اختلف معهم فقط أنه يقول لا ننتظر حتى يأتي المهدي، ليس لدينا انتظار في الهادوية، وبدأ يحرض الناس ويقيم الناس لرفع ما يسميها الظلم والمظلومية عن آل البيت، وهي عودتهم إلى الصدارة، إلى حكم الناس، إلى إعادة الحكم أو الحق للبطنين. طبعا حتى الحروب الأولى لاحظوا أن الناس إنما خدعوا أن هؤلاء كمظلومين، كأنهم كانوا يقولون لماذا أتت الدولة لتحارب هؤلاء وهم في بيوتهم. هذا غير صحيح، لم يأتي أحد ليحاربه وهو في بيته. كان حسين الحوثي قد بدأ بالإعداد العسكري للخروج على الدولة، كان ينتظر الوقت المناسب فقط. ماذا يعني أنه كان يأخذ السلاح ويبني المتارس ويدرب الناس، وكان يقول من يشتري بخمسمائة ريال لحمة لبيته يجب عليه أن يشتري بضعفها سلاح، وكان ذلك تحت غطاء الموت لأمريكا وإسرائيل بتلك يعني الغطاء والأضحوكة التي ضحك بها على الناس، لكنه كان يعد لهذه المواجهة. ثم بدأ يأخذ الزكاة من بعض مناطق صعدة، ثم تحصن ورفض أوامر الدولة بغض النظر عن موقفنا من علي عبد الله صالح ونظامه، لكنه كان في تلك الفترة يمثل الدولة وخاض صراعا وحربا استمرت أشهر. ثم نقول أنه مظلوم طوال تلك الفترة من الحروب التي استمرت بعد ذلك. هنا حدث استثمار لحسين الحوثي، وكأنه رجل يعني زاهدا عابدا كان في بيته وأتت الدولة لتقتله. جاءت بعد الحرب الأولى ودعا الأسرة إلى هنا إلى صنعاء، ثم تركهم طبعا، وهذه أحد ألاعيب علي عبد الله صالح التي أراد أن لا يقضي على هذه البذرة الخبيثة وأن يستثمرها في سبيل سعيه نحو توريث السلطة وابتزاز دول الخليج وما إلى ذلك. في الحرب الثانية عند عودة بدر الدين الحوثي إلى صعدة، هو يعلم كانوا ينطلقون من إرث تاريخي طويل في استعطاف واستدرار عواطف الناس، جاء بزامل يستثير فيه القبائل عن مظلوميته، يقول سلام يا دنيا العجائب، ما عد بقيلي فيش صاحب، يوقف معي عند النوائب في رضا الرحمن، قد راح صحبي والأقارب، ما بين مقتول وغايب في السجن، ومشرد وهارب حل بالوديان. هذا الزامل انتشر كالنار بالهشيم يعني، والناس خصوصا فيها تلك المناطق التي لا زال هؤلاء دعاة الإمامة يحظون باحترام كبير وظللوا على الناس كثيرا، تعاطفوا معه وأتوا من كل مكان أنه مظلوم. قد راح صحبي والأقارب، ما بين مقتول وغايب في السجن، ومشرد وهارب حل بالوديان. وتجمع الناس معه وخاض الحرب الثانية، ثم أتى بعد ذلك عبد الملك واستمر يخوض الحروب، يعني الحروب الست، والناس يقولوا مظلومين. حتى أثناء مؤتمر الحوار يعني، في حين أن الذي كانوا مظلومين بحق هي صعدة وليس الحوثيين. هناك الإحصائيات، لأن صعدة ظلت مغيبة طوال هذه الحروب، الإحصائيات التي تحدثت عن الجرائم خلال الحروب الست هذه من عام 2004 إلى 2010، هذه الإحصائيات يعني تقول أن 98% من الجرائم والانتهاكات البالغة كما أحصاها أحد المراكز، التقرير الأول يقول أنه انتهاكات المواطنين في هذه المناطق بلغ 98% من هذه الانتهاكات قامت بها حركة الحوثي، في حين 2% فقط قامت بها الحكومة الشرعية. هذه الانتهاكات للمواطنين. كان الحوثيون أثناء التوقف في فترات الحروب يقومون بهدم بيوت معارضيهم، بقتلهم، باغتيالهم، بسجنهم، بمطاردتهم، هذه كلها في فترة المظلومية التي تحدثوا عنها. فالحروب الست لم يكونوا مظلومين، هذه أكذوبة. صعدة التي ظلمت من قبل الحوثيين ومن قبل الحكومة التي تركتها لقمة سائغة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتمردة، يعني التي رفعت السلاح على الجميع. أما بعد ذلك أصبحت الأمر واضحا، وهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى ويغزون مناطق اليمن منطقة بعد أخرى. حاول الحوثيون أثناء تلك الفترة من أجل ترسيخ قضية المظلومية أثار بعضهم وفي رسالة وجهت إلى يعني الدولة وإلى العلماء والمشايخ يتحدثون عن إبعاد المذهب الزيدي ومطلبهم إغلاق مركز دماج وإبعاد يعني السلفية. والحقيقة يعني الواقع أنه لم يتم إقصاء للمذهب كمذهب فقهي، كلما في الأمر أن المذهب الذي يقصدون والذي تم إبعادهم فيه هو حكم البطنين ووجوب تسيدهم على الناس والحق الإلهي. لهذا ما دمنا لا نؤمن بأن الحق الإلهي لهم وأنه يجبهم أن يحكموا فنحن ظالمين، وما داموا ليسوا في السلطة فهم مظلومين. لا زالوا يرددون هذا الخطاب وقد سيطروا ووصلوا إلى أبواب عدن في الفترة الماضية، وهم يقولون لمن يريد أن يعود إلى خطاباتهم وهم ينعون قتلاهم أنه استشهد كما يقولون وهو يقاتل الظالمين. أبناء تعزهم الظالمين الذين يدافعون عن أنفسهم في حين أنهم هم المظلومين لأنهم يبحثون عن الحق الإلهي. لا قدر الله حتى لو سيطروا على اليمن بالكامل، وهذا لن يكون بإذن الله، سيظلوا مظلومين بحسب تراثهم وبحسب أدبيات حسين الحوثي وأدبيات التراث الهادوي، فإنهم سيظلوا مظلومين حتى يحكموا العالم الإسلامي بأسره، لأن ذلك حق إلهي، وما دام الأمة لم تسلم لهم بهذا الحق فهي أمة ظالمة وهم مظلومين.
13: الحوثي وللأسف الشديد وجه صفعة لا يمكن وصفها إلى وجوه الذين تعاطفوا معه وناصروه وأزروه يوم كان ضعيفا يدعي المظلومية ويصيح من جور الظلم وقسوة الطغاة ويذرف دموع التماسيح ويردد شعارات المستضعفين والوقوف في وجه الطغاة المستكبرين ويدغدغ عواطف السواد الأعظم من اليمنيين وهم الفقراء والمساكين، فكانت شعاراته يوم ذاك نصرة المستضعفين. لقد غدر الحوثي بالمستضعفين بعد أن تمكن من كرسي الحكم، فداس على رؤوسهم وأشبعهم قتلا وعذابا ومهانة وذلا وجوعا وعوزا وحصارا وخرابا ودمارا لم يحصل من قبل في حياة اليمنيين أبدا، حيث أطلق الحوثي لميليشياته العنان لغزو البلاد تحت شعارات مقاتلة الدواعش، لدرجة أن كل من يقف في وجه غطرسة الحوثي وتجبره وطغيانه سمي داعشي، وتمت شيطنته في وسائل الإعلام التي احتكرها الحوثي كلها لنفسه وأغلق جميع وسائل الإعلام التي لا تتبعه. لقد مارس الحوثي أبشع صور العدوان والصلف الطائفي والعنصري في تاريخ البشرية عندما أمر أتباعه بالاستيلاء على المساجد في العاصمة صنعاء، حيث كانت الميليشيات حينما تستبيح مسجدا تأتي معها بخطيب وإمام لكل مسجد من الجماعة الحوثية، ويطردون أئمة المساجد المعروف عنهم اعتدالهم الديني ووسطيتهم وقربهم من الناس، تقوم بذلك بدم بارد ودون ما إحساس بالجريمة، بل كانوا يتباهون بتلك التصرفات العنصرية القبيحة مفتخرين بأعمالهم التي يصفونها تطهير بيوت الله من الدواعش. وبتلك التصرفات القبيحة حول الحوثيون بيوت الله إلى أوكار للمنصقات والدعاية الإيرانية وشعاراتها العنصرية المقيتة التي تفوح برائحة البغض والكراهية للآخرين وتخلو من كل معاني ودلالات القيم الإنسانية النبيلة. لم يكن الحوثي لوحده بذلك الذكاء حتى ينجح في استغلال ادعاءاته ومظلوميته الكاذبة، فقد وقفت إلى جانبه أجهزة إيران الاستخباراتية والإعلامية وعملت على تجنيد وتربية قادة هذه الجماعة على النمط المتطرف الذي عرف به ملاليو إيران وخدامها في المنطقة، كما أن المخزون الكبير من الحقد على المسلمين والثارات القديمة لا زالت جديدة بالنسبة للحوثي وأتباعه. وأهم من هذا وذاك ادعاء أحقية الحكم الإلهي وأن هذه الزمرة من الناس هي وحدها لا شريك معها ولا منازع لها في الحكم، لها الأفضلية والاصطفاء الرباني في التحكم بالناس ونهب ثرواتهم. إن التعويل اليوم على أبناء هذا الشعب اليمني العظيم في أن ينتصر لجمهوريته وديمقراطيته وأن يحارب هذه الجماعة الكهنوتية وأفكارها المتخلفة وحقدها الذي لا يمنعه تقادم السنين وطول الأزمان من إحيائه واستخدامه ورقة للصعود للحكم، إن الجميع في هذا الوطن مدعوون ليقفوا في صف واحد وأن يتناسوا كل خلافاتهم من أجل هدف واحد وهو إسقاط الحكم الإمامي ودفن هذه الأنماط المتخلفة من الأحقاد المدمرة للشعوب.
14: عودتنا هذه الميليشيات بأن تتقن صناعة المظلومية، الميليشيات الإنقلابية تتقن هذه الصناعة، تصنع المظلومية، يعني تتجبر وتتكبر وتقتل الناس وتضرب وتقتحم وتعمل كل قبيح. فإذا جاء الدور عليها وجاء صاحب الأرض وصاحب الحق ليدخل إلى أرضه أو يطهر أرضه من هذه الميليشيات الإنقلابية بدأت تصنع موضوع المظلومية، وبأن المقاومة تريد أن تدخل وتصفي تصفية عرقية ومن هذا القبيل. لن ننسى حديث أبو علي الحاكم يوم أن تحدث عن تعز وقال بأنه لو سقطت تعز سيكون هناك كربلاء. ثانيا، انظروا إلى ربطهم العجيب، ربطهم العجيب بالتاريخ وبالآلام وبالمآسي وبالمظلومية. هم لا يعملون ولا يتوسعون ولا يعني ينطلقون إلا من خلال المظلومية. بدأوا يتباكون بأن الحروب الستة وما الحروب الستة وأنهم ظلموا وانطلقوا من خلالها، دخلوا القرى، دخلوا المدن، وصلوا إلى عمران، وصلوا إلى أرحب، إلى صنعاء، فجروا، دمروا، قتلوا، ارتكبوا كل فظيع، وهم يتحدثون عن المظلومية وبأنهم ظلموا. كلما دأتي تحدثهم قالوا احنا ظلمنا في الحروب الستة. طيب لماذا تظلمون الناس الآن؟ لماذا تقتلون الناس؟ لماذا ترتكبون الفظائع والجرائم في الناس وأنتم كما تقولون مظلومون وجربتم الظلم والقهر كما تدعون؟ لماذا اليوم تقتلون الناس ويعني تعتدون عليهم في أرضهم وفي أماكنهم وفي مدنهم وفي قراهم؟ تجاوزتم كل المعقول، وصلتم إلى صنعاء، إلى تعز، إلى عدن، إلى وفي الأخير تتحدث عن مظلومية. إذن هذه الميليشيات الإنقلابية تتفنن في صنع المظلومية وتستثمر كل الكوارث وكل المصائب، وأيضا تختلق وتصطنع يعني جرائم أو كوارث وتدعي بأنها حصلت، ثم تحاول أن يعني تلعب بها كورقة إعلامية، كما حصل في الصراري، منطقة الصراري تم كسر حصار كانت تفرض بعض الميليشيات في هذه المنطقة بحكم أن المنطقة كانت ضمن مربع المقاومة الشعبية ولم تكن خارج عن إطار المقاومة. هذه الفظائع وهذه الانتهاكات التي تروج لها الميليشيات الحوثية وتنادي وتصرخ وتتباكى أمام المنظمات الأممية بأن هناك تصفية عرقية في منطقة الصراري، هذه والله يعني أمور عجيبة. وبعدين يعني تستحي قليلا هذه الميليشيات، ارتكبت كل فظيع في اليمن، ارتكبت كل جريمة في اليمن، صفت تصفية عرقية بكل ما تعنيه الكلمة، كل منطقة تدخل إليها تصفي تصفية عرقية واضحة وصريحة وتفخر بذلك وتتفاخر بذلك. لكن نحن أو الشرعية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني لا يمكن أن يقبلوا بأي اعتداء وبأي انتهاك على الآخر وبأي يعني تجاوز.
15: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخنبش يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت ويشدد على رفع الجاهزية. وزيرة الخارجية توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن بشأن تصعيد الحوثي وتدعو إلى موقف حازم ودعم مؤسسات الدولة. القوات المسلحة نفذنا عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محاور. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبش اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. تسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ورئيس مجلس الأمن السفيرة كريستيان ماركوس رسالة بشأن التصعيد العسكري والإرهابي المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة في مأرب وحضرموت ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب تصعيد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. جاء ذلك في رسالة وجهتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ورئيسة مجلس الأمن المندوبة الدائمة لمملكة الدنمارك لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستيانا ماركوس. وأكدت الوزيرة في رسالتها أن تزامن هذه الاعتداءات يكشف أنها ليست حوادث منفصلة وإنما تمثل نمطا معتمد أو متعمدا ومتصاعدا من الأعمال العدائية يمتد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية الدولية ويهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين ويقوض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام. وأشارت إلى أن هذا التصعيد لا يمكن فصله عن استمرار الدعم العسكري واللوجستي والتقني والمالي الإيراني لميليشيات الحوثية وما يرتبط بذلك من شبكات تتعاون وتتخادم ومن تعاون وتخادم عابر للحدود مع جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بما يشكل تهديدا متزايدا لأمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وطلبت حكومة الجمهورية اليمنية مجلس الأمن بالإطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الحوثية بصورة صريحة وحازمة والتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 2140 و2216 وتعزيز آليات تنفيذ نظام الجزاءات وحظر الأسلحة بما يمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى الميليشيات الحوثية واتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الدعم الإيراني لها ووقف جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي والتقني والمالي الذي يمكنها من مواصلة التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. كما شددت الرسالة على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكين الحكومة من بسط سيادتها وتأمين سواحلها ومياهها الإقليمية وموانئها، مؤكدة احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومؤسساتها ومواطنيها واتخاذ الإجراءات المشروعة واللازمة لردع مصادر التهديد ومنع تكرار الاعتداءات. أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدة محاور على طول خطوط التماس. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في تصريح فجر اليوم السبت أن هذا العمل العسكري يأتي انطلاقا من الحق المشروع للقوات المسلحة في الدفاع عن أمنها وأمن منتسبيها الأبطال وحماية المدنيين العزل من الاعتداءات الإرهابية الغادرة والمتكررة التي نفذت الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي مأرب وحضرموت، وما نتج عنها من سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والمواطنين الأبرياء. وأوضح أن هذه العملية أثبتت وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة، مؤكدة أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة للقوات المسلحة بكامل تشكيلاتها العاملة ومنتسبيها الأبطال. وحمل النزيلي الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي. وأشار العقيد النزيلي إلى أن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين وعموم قبائل اليمن الالتفاف ومساندة أبطال القوات المسلحة وتوحيد الصف والوقوف مع الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني بعد أن تسببت الميليشيا في نهب مقدراته وخيراته وفرض الجباية وتمزيق اقتصاده والزج به في صراعات إقليمية لأجنداته ومخططات خارجية وعزل اليمن عن محيطه العربي ونشر الطائفية والفرقة بين أبنائه وتمزيق نسيجه الاجتماعي. ولفت إلى أن القوات المسلحة تثمن شجاعة وثبات وانضباط أبطالها في جميع الجبهات والمحاور، مترحمة على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم، وتتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم ورفقائهم في السلاح، متمنين للجرحى الشفاء العاجل. نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف وتفجير كميات من الألغام والقذائف غير المنفجرة في محافظة مأرب. وقال مدير العمليات في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ياماك أحمد الأضمد في تصريح نقله مكتب مسام الإعلامي أن عملية الإتلاف التي نفذها مسام في مأرب جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب. وقال الأضمد أن ما تم إتلافه اليوم من قذائف وذخائر غير منفجرة أو جرى جمعه وانتشاله من قبل فرق مسام من مخيمات النازحين ومجاري السيول والوديان. وثمن رئيس عمليات القوات الخاصة بمحافظة مأرب العقيد عبد الخالق الشيخ بالجهود الكبيرة التي يبذلها مشروع مسام في سبيل حماية المدنيين من الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في مختلف المناطق بمحافظة مأرب، مشيرا إلى أن غالبية القذائف ومخلفات الحرب التي تم إتلافها تم نزعها من وسط الأحياء السكنية ومخيمات النزوح بالمحافظة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت ويشدد على رفع الجاهزية. وزيرة الخارجية توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن بشأن التصعيد الحوثي وتدعو إلى موقف حازم ودعم مؤسسات الدولة. القوات المسلحة نفذنا عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محاور.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.

0: تاركنا الريادة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال من حيث التوسع والانتشار. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التوسع المشاريع في الأسواق المحلية. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الأكاديمي في جامعة إقليم سبا للتسويق أستاذ إبراهيم الريمي. مرحبا بكم أستاذ.
2: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. مستمعين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نواصل حديثنا حول التوسع في الأسواق المحلية للمشاريع. أهلا مرحبا بكم أستاذ الكريم، نجدد بكم الترحيب.
2: أهلا وسهلا، ربنا يعطيكم العافية ومشكورين على البرامج الرائعة اللي تحقق وعي أكثر في السوق ونحن بأمس الحاجة لها.
1: حياكم الله أستاذ الكريم. أستاذ إبراهيم، لو أتينا للتحدث عن التوسع في المشاريع، أنا عندما نبدأ المشاريع الناشئة في البداية يغفل بعض أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال عن فكرة التوسع في المشاريع في الأسواق المحلية، فلو أتينا لتوضيح ما هو التوسع وأهمية التوسع للمشاريع.
2: في البداية أي مشروع يبدأ صغير ويبدأ ينمو شوي شوي. إذا في بال صاحب المشروع إنه مثل الشجرة تبدأ بذرة وحبة حبة ولابد أنها تكبر وتكبر وتكبر أكثر وأكثر. فإذا هذه الفكرة موجودة في وعي صاحب المشروع بيكون راسم خطة معينة، بيكون راسم طريق طبيعي مثله مثل الإنسان. البداية يبدو طفل صغير وبعدين شاب وبعدين كبير وبعدين ينتهي. فإذا هذا التصور موجود بيساعد أصحاب المشاريع بشكل كبير إنه فعلا يحافظوا على المشروع وينموه ويخلوا أطول فترة في مرحلة الشباب ويبدأوا يفكروا كيف يعملوا معالجات. وأتوقع أنا في هذه الحلقة قادمين لمساعدتهم لهذا الأمر
1: إن شاء الله، لأنه في أغلب المشاريع نقطة التوسع وأهمية التوسع يغفل عنها الجميع، لأنه لا يريد أن يكبر المشروع ولا يريد أن يفهم خطوات التوسع. فمن خلال هذه الحلقة إن شاء الله سنناقش هذه الجوانب. إذا أتينا الآن بعد معرفة التوسع وأهميته في المشاريع، ما هي طرق التوسع أو وسائل التوسع أو كيف أتوسع في مشروعي إذا كان ناشئ متوسط كبير؟ فما هي أبرز الطرق من البداية حتى؟
2: سؤال جيد وسؤال عملي يعني، لأنه في الأخير أتوقع الأغلب مقتنع أنه لابد أنه مشروعه يكبر وينمو. لأنه إذا ما كبرش ونمى معناته بيجي مشروع آخر زي ما ذكرنا في حلقة سابقة ويطغى عليه وخلاص، ويظل ذاك الصغير وكلما يمر الوقت كلما يصغر أكثر
1: كلما انهيار
2: بالضبط تكون نهايته كذا. فمن نفترض أن المشروع الآن شغال وقائم في السوق ولابد أنه يبدأ صاحب المشروع يفكر بطرق التوسع.
1: متى أبدأ في فكرة التوسع؟ بعد كم العام الأول، العام الثاني، الثالث؟
2: يختلف حسب طبيعة المشروع، طبيعة المنتج، طبيعة البيئة، طبيعة البنية التحتية، يعني ما نقدرش نقيسها بشكل حدي
1: بشكل عام.
2: لكن بشكل عام كنقاط واضحة أنه أنت بدأت في المشروع، المشروع تحرك، مشى معك، بدأ يدر دخل، بدأوا المنافسين يقلدوا مشروعك على افتراض المشروع جديد أو يقلدوا الميزة أو الخدمة المضافة عندك. في هذه الحالة أنت تبدأ أنك لابد تطور أكثر وأكثر وأنت بحاجة للتوسع. ولما نقول توسع يا أستاذ نورا، إحنا لا نقصد التوسع الجغرافي فقط. التوسع الجغرافي جزء،
1: فروع صحيح.
2: نعم،
1: هذه الصورة النمطية اللي موجودة أنه التوسع عدة فروع.
2: بالضبط، فإحنا اليوم مش فقط للتوسع الجغرافي اللي معروف فقط وما نطرق إليه، وإنما توسع في المنتج نفسه، وهذا الأمر غائب عن كثيرين يعني. فنبدأ في الأمر المشهور المعروف اللي هو إحنا نسميه تعديل السوق، بمعنى توسيع السوق، ويكون بأكثر من طريقة. مثلا أنا عندي عدد مستخدمين المنتج، في ناس ما يستخدموا منتجي، المنتج اللي أبيعه والخدمة اللي أقدمها مش كل الناس يتعاملوا معي،
1: صحيح،
2: مع القطاع نفسه أحيانا. فأنا أبدأ أحفز، أرغب، أشجع من خلال مزيج تسويقي ومزيج ترويجي بشكل يعني أدق. أحول الناس غير المستخدمين إلى ناس مستخدمين. قد يكون عندهم تخوف معين، قد يكون عندهم إشاعة أو أفكار معينة إن المنتج الجديد هذا أو الخدمة الجديدة هذه فيها وفيها وفيها من الأشياء اللي تمنع الناس هؤلاء من الإقدام عليها. فأنا لابد أزيل هذه العوائق وعلى أساس يجربوا. في معي شغلات كثيرة، يعني على سبيل المثال مثلا معنا حاجة اسمها تنشيط مبيعات، لابد يكون معي مثلا إذا حاجة في إمكانية فيها أن يكون في عينات مجانية، ليش لا؟ مثلا زي أشياء مأكولات أو مشروبات أو أشياء مثل العطور يجرب وهكذا الأشياء اللي قابلة للتجربة للعينات اللي كذا، وأنا متأكد من أنه منتجي كويس، فهذه العينات بتساعد كثير الناس أنهم يدخلوا أنهم يبدأوا يتعاملوا مع هذه مع هذا المنتج.
1: وأوسع بذلك تواجدي بالسوق، قصدكم أن أوسع تواجد؟
2: نعم نعم، أوسع تواجدي مع الناس هؤلاء، دخول قطاعات جديدة. يعني أحيانا أنا أكون مركز على قطاع معين ومش عارف أنه نفس مش نقول خط إنتاجي مثلا، نشتي تكون أنا فاهم أسهل يا أعزائنا المستمعين، يكون أنا قادر من خلال الأشياء أو المنتجات اللي موجودة معي أن أنا بإضافات بسيطة أدخل قطاع جديد وأبدأ أشتغل عليها. مثلا نفترض مركز تدريب يدرب على اللغة الإنجليزية، هذا مشروع والسوق مزدحم وكل الناس يتجهون نحو اللغة الإنجليزية، فأنا قادر أن أنا يكون في عندي دخول قطع جديد لأنه كلهم لغة إنجليزية عام. أنا من خلال نفس الكادر نفس المعدات نفس التجهيزات قادر أن أنا أعمل مثلا تخصص في اللغة الإنجليزية وترجمتها خاصة في الجوانب القانونية أو في الجوانب الاستثمارية وتوقع العقود وكذا، فيكون عندي نخبة متميزة في هذا الجانب اللي السوق يفتقده. يعني مش أي واحد دارس لغة،
1: بس بترابط، يعني مترابط مع الفكرة الأساسية، مش شيء بعيد.
2: بالضبط بالضبط صحيح. مرحلة ثالثة بعدين لو قد أنا متميز وقد كملت السوق وقد دخلت الناس قطاعات سوقية جديدة، بعدين مرحلة أخرى أبدأ أفكر بعملاء المنافسين كيف أننا أوضح لهم أننا أفضل من اللي عندهم، خاصة إذا هو ما فيش تجديد عنده. لو في تجديد عنده صعب بيحافظ على عملاء، لكن إذا مش مهتم ممكن أنا أقول لعملاء تعالوا عندي أنا مهتم أكثر من المشروع السابق اللي تتعاملوا معه، منتجي أفضل وحقق لكم مزايا. هذا اللي هو في موضوع يعني عدد المستخدمين وكذا. أما في الجزئية الأخرى اللي قلنا يغفلوا عنها كثير اللي هو معدل الاستخدام، يعني نلحظ مثلا عندنا في منتج مشهور جدا الزبادي، كم من قبل استخدام وحيد له مثلا في وجبة الغداء على سبيل المثال، لكن نلحظ أنه الإعلانات الكثيرة والإيحاءات مباشرة ولا غير مباشرة
1: تقدر تشوفها بأي وقت بأي فترة.
2: أيوة كان مخصص مثلا في رمضان في الشفوت في كذا، فبدأ خلاص زبادي طول السنة على سبيل المثال، يعني بغض النظر عن أي منتج
1: أي شركة
2: أي شركة. فهنا أنا لما أكثر من الاستخدام أنا معناته إيش؟ وسعت السوق حقي، مش اللي توسع السوق جغرافي فقط. من أنماط التوسيع في زيادة الاستخدام مثلا أنه في كل مرة استخدام في كل مرة أنت تستخدم أقول لك الكمية الفلانية ما يكفيش، لابد أنك ضاعف الكمية هذه. على سبيل المثال مثلا منتجات الشامبو، تخيل مثلا لو أنت فعلا اقتنعت أنه الكمية اللي تتناسب معك هي ضعف الكمية اللي تستخدمها، معناته أنك قدرت تبيع ضعف الكمية لنفس عملائك. هذا لو عملائك أنفسهم، كيف لو وظيفوا عملاء جدد، كيف لو فتحت فروع، كيف معناته أنك تكبر تكبر وتنمو بشكل أكبر. فالأمور هذه يحتاج لها أنه لابد يكون فيها دراسة، يعني ما يكونش هكذا تصنيف أنه أشياء أكبر وخلاص، لا لابد من خطوات وطرق وكذا. وخطوة بعد إذنك، يعني إضافة استخدامات جديدة للمنتج. هذا المنتج عندي متعارفين في السوق أنه استخدامه مثلا لغرض معين، خلاص لا، أنا لما أوعي المستهلك طبعا في كل عملياتي طبيعي أن أنا أكون صادق واضح وأتكلم بناء على ثقة. مثلا منتج زي العسل استخدامه الرئيسي عندنا الأكل. طيب في استخدامات أخرى ينفع للحروق مثلا
1: طبية، صحيح،
2: استخدامات طبية للتجميل
1: صحيح،
2: وهكذا. فأنت انظر للمنتج اللي معك وبدأ أفكر بأكثر من شكل.
1: كيف ممكن أستخدمه أكثر من طريقة؟
2: يا سلام عليك. كيف ممكن أوضح أستخدمه أكثر من استخدام، وأوضح وأوعي العملاء أنه هذا ممكن تستخدمه كذا، تستخدمه استخدام أول، ثاني، ثالث، رابع. كلما تتعدد الاستخدامات كلما يوسع السوق اللي معك، فما تنحصرش فقط على فكرة معينة. فعندنا هنا تعديل أو توسيع السوق، وعندنا الجزء الثاني تعديل أو توسيع الاستخدامات للمنتج، بالإضافة لكسر حالة الجمود اللي وصل إليها المنتج. إحنا قلنا إنه الناس يملوا مثلا في هذه الجزئية، فلا بد أنا من تحسين الجودة. مثلا ممكن أضيف نكهات معينة في موضوع الوجبات والأكلات، كل فترة وفترة ومعي إضافة، معي نكهة، معي كذا، واختبر السوق. إذا السوق أعجبت أو أعجبه وكان في طلب على الوجبة الجديدة أو الإضافة الجديدة أو اللمسة البسيطة هذه، أستمر فيها وأحافظ عليها. ما نسبوش أنتقل لحاجة ثانية وهكذا. مش شرط، إحنا دائما ننظر أن تركز صاحب المنشأة على احتياج ورغبة من العميل، مش رغبتك أنت.
1: صحيح.
2: إيش ما كان السوق يعجبه كذا، أنت تمشي في هذا الأمر،
1: لأنه أساس المشروع نجاحه ونموه واستمراره إلى آخره.
2: نعم، مثلا في موضوع المذاق قلنا، في موضوع السرعة، في موضوع التحمل. يعني تلاحظي مثلا أنت في موضوع التوسع، في موضوع غسالة البيت على سبيل المثال، كم من قبل الغسالة الطبيعية العادية اللي متعارف عليها بأحجام مختلفة عشان تتناسب مع فئات مختلفة، وهذا اللي كان شغال. فترة بعدين جاء معنا حاجة اسمها الغسالة أوتوماتيك، وتساعد وزاد انتشارها، خاصة مع من؟ مع انشغال المرأة خارج البيت، سواء للدراسة ولا للعمل إلى آخره، لأنه يساعدها ويحقق لها تميز إن قادرة تقوم بكل المهام اللي موجودة معها في نفس الوقت. وبعدين تطورت الأمور أكثر، إنه غسالة أوتوماتيك زائدا مجفف زائدا خلينا نقول معطف أو ما شابه، يعني فول أوبشن. بعدين تعالي شوفي نسبة التجفيف، في غسالة نسبة التجفيف 50%، 80%، 100%، وهكذا. دائما في توسع للسوق، وكل نوع من أنواع المنتجات طبيعي إنه له عملائه اللي يتفاعلوا معه. يعني فإحنا ما نقتصرش على هذا، مثلا توسيع الفروع، وإنما أيضا تحسين الجودة، تحسين المواصفات الشكلية، سواء في الحجم ولا في الوزن ولا في المواد الأساسية ولا المواد المكملة وهكذا. بالإضافة لأمر معروف اللي كل فترة وفترة يكون في موديلات جديدة بالنسبة للسلع الصناعية وهكذا.
1: صحيح. لو أتينا الآن بعد التعرف على أنواع التوسعات وأهميتها وطرقها، ننتقل إلى أبرز الأخطاء الشائعة في عالم التوسع.
2: أحييك يا أستاذ على السؤال الرائع، لأنه كثير من أصحاب المشاريع يقعوا في مثل هذه الأخطاء. النظرة الأولى، وقد افتهم لهم من خلال الكلام السابق، أنه التوسع أوكي تمام، ما يكونش على أن أنا أنتقل مثلا زي الآن. التوسع هنا نلاحظ عندنا مثلا في مأرب، بعض المحلات التجارية في الشارع العام بدأت تعمل لها فروع مثلا في شارع 40. حلو، بدأ الوعي يتحرك شوية، ولو في الجزء الأول منه فقط اللي هو التوسع الجغرافي. نعم، بداية طيبة. لكن إحنا الآن لما نقول توسع، لابد أنك تتوسع، ما يكونش تركيزك فقط على السوق
1: وعدد الفروع.
2: وعدد الفروع برغم أن هذا مطلوب وأساسي، لكن برضو أنت بتركز على جانب التوسع في تشكيلة، في التشكيلة السعرية. كيف يعني؟ يعني أنت ممكن من خلال تقديم أسعار مختلفة، تقديم الحزم السعرية، منتج كذا زائد كذا زائد كذا بسعر
1: عروض.
2: أيوة، عروض ترويجية بسعر أقل. هذه بتعمل لك توسعة في السوق، بتخلي الناس عندهم رغبة أكبر أنه يقبل على هذا، لأنه في جديد عندك. قلنا جديد حتى بعرض السعر، جديد في الأنشطة الترويجية، جديد في التوزيع. ممكن تقول لهم خلال شهر رمضان أو خلال موسم العيد أو خلال فترة معينة أيا كانت، وتحددها وتكون واضحة عند العميل على أساس ما يعتبرها بشكل دائم. أنا عندي استعداد أوصل المنتجات اللي تشوها. أنت في الأخير إيش اللي بتعمله؟ بتتفق مع أي خدمة توصيل، واتفق أنت على مبلغ، ومن طلب توصل له. أنت وسعت السوق.
1: صحيح.
2: مش شرط إلا تفتح فرع جديد ومكان جديد وشغل كبير
1: بتكاليف قليلة
2: وتكلفة ورأس مال. أيوة، لابد تفكير أنا يكون بهذا الأمر. يعني أنت حريص إنه من خلال توسعة السوق، أحيانا إعادة الترتيب الداخلي للمحل خلينا نقول، أو للمنشأة أيا كانت، أيا كان نشاطها.
1: صحيح.
2: فإعادة الترتيب وكذا يعمل لمسة ويعمل جانب نفسي كبير عند العميل، إنه فعلا في تطوير، في توسيع، في جديد. وهكذا كل فترة وفترة، بالإضافة لمراجعة الإجراءات وغيرها. نقطة رئيسية من الأخطاء اللي يقع فيها الناس إنه يكون غير جاهز للتوسع، لكن شاف منافس آخر ولا محل تجاري آخر توسع قال والله أنا بعد
1: صحيح تجاهلين انهيار بعض الأحيان الفرعين ينهاروا الفرعين
2: يشتر. كل واحد له قدرات وإمكانات. فأنت لما قدك قادر انتقل، حلو نشجعك، لكن لو عادك مش جاهز، لو كان سمعتك طيبة فيما قبل في المركز الرئيسي الآن بيكون سمعتك في الفرع مش حلوة بسبب إيش؟ عدم جاهزيتك. لا تستعجلش.
1: الوقت المناسب نقصد فيه إمكانيتي المالية أنه أتوسع جغرافين أو غيرها، أو فقط أركز على توسعي داخليا بالفرع اللي أنا موجود فيه؟
2: كله مطلوب، لكن أنا مشيش المال يكون هو العائق الوحيد أمامي. أنا إذا عقلي شغال متفتح قادر أتوسع بطريقة أو بأخرى. قلنا إعادة الترتيب حتى، هذا ما يحتاج له جانب مالي كبير.
1: صحيح.
2: يحتاج له لمسات. قلنا حكاية التوصيل ما يحتاج له تكلفة. أنت بتدفع بعدين في الأخير بتشوف كم إجمالي المبلغ وحسب صاحب خدمة التوصيل. يعني الأمر سهل. جزئية أخرى أحيانا تعيقك عن التوسع اللي هي إهمالك لمقترحات العملاء. العملاء يقول لك يا ليت لو أنا أجي لك من بعيد مثلا، يا ليت لو يكون في معكم خدمة توصيل ولا يكون معكم فرع عندنا مثلا. أنت الآن فكرة أجاءت لك أنه فعلا العملاء يحتاجوا أنك تكون متواجد في الأماكن اللي يتواجدوا فيها. فأنت قادر تفتح ولو حتى خلينا نقول نقطة توزيع، مش شرط بنفس المواصفات نفس الخدمات نفس التكاليف نفس نفس نفس إلى آخره. فأنت ممكن نقطة تلقي طلبات تكون تبعك
1: والطلبات
2: تأتي من الفرع، وبعدين الطلبات توصل للناس. بالضبط. فبشكل رئيسي لن تنمو ولن تكبر ولن تتوسع أبدا إذا أنت مركز على المتجر اللي معك وحسك بعيد وفي بالك بعيد جدا عن عملائك. فشوف أنت العملاء إيش يحتاجوا، افهم العملاء، استوعب من العملاء، ركز على العملاء إيش اللي فعلا فين يحتاجوا تتوسع، ايش المنتجات اللي يحتاجوا تتوسع فيها. لما قلت تتوسع تفتح فرع مثلا، مش شرط نفس كل المنتجات اللي معك في المركز الرئيسي انك تفتحها في فرع جديد، لا، ايش يحتاجوا الناس في المكان اللي بتفتح فيه، فانت تشتغل عليه وتبدا تركز على ما يركز عليه من العملاء في المنطقه الجديده. وفي طرق متعدده بعدين انت يعني، وفي معنا تجربه مثلا اللي وان كانت خارج البلد لكن احنا نتعلم من بعض. يعني احنا قلنا في مكان واحد، فمثلا في سلسلة متاجر اسمها سلسلة متاجر والمارت، هذه موجودة في الولايات المتحدة حاليا. هم ركزوا على جزئية معينة انه كيف يقدموا منتج، هي عبارة عن بقالة، خلينا نقول كذا نبسط المفهوم، سوبر ماركت، يقدموا منتجات متوسطة متوسطة الجودة بسعر مقدور عليه،
1: لكنهم وضحوا أنها متوسطة الجودة.
2: أيوة واضح واضح. كل حاجة واضح. نعم. فكسبوا عملاء بشكل كبير حاليا معاهم حسب الإحصائيات الأخيرة 10500 فرع في 24 دولة. شفتي على توسع. ليش؟ لأنه لامسوا احتياج كبير عند الناس، الفئة الأكبر اللي هي الفئة المتوسطة.
1: صحيح.
2: اللي قادرين أنهم يلبوا احتياجهم. مثلا عندنا الآن مع الظروف الاقتصادية وغيره، إذا في متجر بدأ يفكر بهذه الجزئية، كيف أنا ممكن أقدم منتج أو أحول المنتج اللي عندي مع تعديل بسيط مثلا، في أحرص أنا على تخفيض التكاليف الإنتاجية أو التشغيلية بشكل عام، أو أستقطع جزء من أرباحي وأتساهم فيها مع الإخوة المستهلكين أو المواطنين، يعني بسبب الظروف المتعددة اللي البلد فيها يعني. ومن خلال هذا التقديم، من خلال هذا العرض، كم بيكون كمية الطلب كبيرة.
1: صحيح.
2: لأنه فعلا شعروا أنه هذا المتجر حريص أنه يساعدهم، ونلحظ بعض العروض الموجودة واللي تركز في هذا الجانب برضه، ونشوف الإقبال الكبير اللي عليها وهكذا.
1: إن شاء الله. في ختام حلقتنا لهذا اليوم الوقت داركنا، لكن نريد أن نختم في بعض الكلمات أو الرسائل التي توجهها لجميع المستمعين الآن.
2: طيب جيد. إحنا قلنا لابد أن واحد يبدأ صغير ويكبر شوي شوي. هذه لابد يكون الوعي هذا موجود عندنا، لأنه لو غير كذا إنه بدأ كبير، يشي بدأ كبير صعب بعدين إنه يستمر. والمشاريع معظمها وكلها تبدأ بهذا الشكل. نصيحة رئيسية، لابد من التسويق الرقمي بشكل كبير يعني
1: على المنصات
2: على المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي على غيره. تكلفتها قليلة ومحدودة وأثرها كبير، ونلحظ في الأيام الحالية مثلا كم يا عروض، كم يا تفاصيل، كم يا كذا، وسهل أنها توصل وكل العروض توصل عند كل عميل بحسب التقسيمات البيانات الموجودة في كل واحد في جواله يعني. أمر آخر، لابد أنك تبني فريق، إيش أقول يعني، يكون في روح الفريق موجودة يعني لما يجي العميل يشعر فعلا من خلال تعامل كل عامل كأنه المتجر تبعه، كأنه المنشأة حقه، فيقول له المتجر تبعك، يقول له لا عامل، من شدة الحماس الموجود، من شدة التفاني، من شدة، فلابد من الاهتمام الكبير الكبير بالعمال اللي يشتغلوا معنا، بالعامل اللي يشتغلوا معنا، ونعتبرهم هم واحد من أسباب النجاح الموجودة. بالإضافة للمرونة في أي متجر، يعني طبيعي ما يكونش واحد يعني شديد في أي تعامل، ولا حتى لو عنده فكرة معينة إنه في الفترة الفلانية لابد إنه يعمل ويسوي، شاف أحداث تغيرت، شاف مزاج الناس تغير، الجمهور، لابد إنه يكون في مرونة موجودة. فإحنا مطلوب إنه نركز على القيمة، على المنافع اللي نقدمها للعميل من وجهة نظر العميل، أكثر من تركيزنا على زيادة المبيعات. إحنا نتكلم عن التوسع، قد يجي في بال أي واحد يقول إنه والله توسع معناته زيادة مبيعات. لا لا، مش هذا اللي نقصده بالضبط. هي زيادة المبيعات نتيجة في الأخير، نتيجة تلقائية يعني. فمطلوب إنك أنت تفكر إيش يحتاج العميل، إيش المنافع اللي يحتاجها، كيف ممكن أوصل له، كيف ممكن أتواجد في الأماكن اللي يتواجد فيها، وبناء عليه المبيعات بتزداد بشكل تلقائي. وجزئية رئيسية، أي عميل يزورك لأول مرة انتبه يخرج بانطباع غير هذا الانطباع. لابد يخرج بتجربة فريدة. أيوة، اصنع التجربة الفريدة. أي عميل يجي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وحافظ عليها طبيعي. فمجرد ما يزور المنشأة أو المتجر أو كذا،
1: حتى لم يكن هو العمول العميل، هو بينقل هذه
2: يا سلام عليك، هذا اللي يقوله الآن بشكل تلقائي، بيشتغل مروق بشكل تلقائي بدون دفع. نلحظ أحيانا أنه إحنا نركب مواصلات عامة ولا غيره، تسمع فلان ينصح فلان ها روح المكان الفلاني، أو العكس يقول أنت بتروح المكان الفلاني بسبب إيش؟ بسبب تجربة
1: الانطباع.
2: الانطباع الأول. فنحرص على هذه بشكل كبير، ولابد من تقديم عروض خاصة. إذا الناس، طالما الناس مركزين على فتح فروع جغرافية، إذا فتحت فرع جغرافي في مكان معين على أساس الناس يعني يسهل لهم الوصول ويتفاعلوا معه بشكل أكبر، وأنت يهمك الترويج، ممكن تعمل عروض خاصة فقط في الفرع الجديد اللي فتحته. يعني لو راح المركز الرئيسي بيكون بسعر طبيعي، أو بيكون العرض كما هو يعني ما فيش عرض، يكون خاص بالفرع الجديد، والفرع الجديد هذا أنت ربحان إن الناس تعرفوا عليه، أنت كسبان بأكثر من طريقة. فلا بد تقدم عروض، تقدم هدايا، تقدم مزايا إلى آخره، وربنا يعطيكم العافية.
1: حياكم الله. شكر، أشكركم مجددا أستاذ إبراهيم الريمي، أستاذ تسويق في جامعة إقليم سبا، مدرب استشاري في مجال التسويق وريادة الأعمال. شكرا لكم على هذا الوقت وهذه المعلومات القيمة. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على إذاعتنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومتجددة مع مواضيع تهم المال والأعمال. لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.
5: أهلا بكم. ما هي البرجوازية ومن هم البرجوازيون؟ ببساطة، البرجوازية هي طبقة اجتماعية ظهرت في أوروبا أواخر القرون الوسطى، وتوسطت طبقة النبلاء وطبقة الفلاحين الفقيرة، وارتبط وجودها بالمدينة التي ساهمت بشكل كبير في تطورها، لا سيما مع الثورة الصناعية التي مكنتها من القضاء على امتيازات النبلاء وانتزاع السلطة منهم. Thank you. اشتق مصطلح البرجوازية من الجذري بورج، ويعني التجمع السكاني الذي يحمل معالم المدينة في العصر الوسيط والقرون الأولى من النهضة الأوروبية. ومنذ القرن الثالث عشر بدأت باكورة الطبقة البرجوازية بالظهور في التجمعات السكنية أو البرجات، إلا أنها لن تعرف باسمها الشائع إلا بعد ذلك بثلاثة قرون، ولن تكون طبقة اجتماعية معروفة ولا مواصفات دقيقة وبادية للعيان إلا مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. وقد ارتبط اسم البرجوازية بالمدينة نظرا لنشاتها في هذه التجمعات السكانية النشط الاقتصادي الرئيسي، بحكم أن مرحلة ما قبل التصنيع كانت تستند بشكل كبير على الفلاحة والتنمية الحيوانية، وبدرجة أقل على التجارة والصناعة التقليدية والقطاع المصرفي، وهي قطاعات نشأت في البروجات أو المدن على يد السواد الأعظم من السكان الذي بات يعرف بالبرجوازية، أي سكان المدن. تعززت مكانة البرجوازية مع الثورة الصناعية، فاستطاعت إلغاء امتيازات النبلاء وأبعدتهم عن السلطة، وباتت هي القوة الاجتماعية الضاربة والمهيمنة على المصانع. ويرى كارل ماركس أن البرجوازية هي الطبقة الاجتماعية المهيمنة في البلدان الرأسمالية بحكم سيطرتها على وسائل الإنتاج واستغلالها الطبقة الكادحة أو ما يسمى البروليتاريا، بالإبقاء على الأجور في أدنى مستوياتها، محققة بذلك هدفا مزدوجا، فمن ناحية تبقي كلفة الإنتاج منخفضة مما يضمن هامش ربح أكبر، ومن ناحية أخرى تبقي الطبقة الكادحة ضعيفة نظرا لتواضع دخلها. ويعود الفضل إلى طبقة البرجوازية في تفجير الثورة الفرنسية عام 1789 التي كانت لها آثار مشهودة على كامل أوروبا، إذ فتحت عيون شعوب القارة على الثورة، على الاستبداد وحكم النبلاء بالتحالف مع الكنيسة. ونجحت البرجوازية في إقصاء طبقة النبلاء من السلطة عبر إلغاء امتيازاتها من خلال وضع أسس دولة القانون التي هي أنموذج الحكم السائد اليوم في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتقوم على المساواة والمواطنة وإلغاء الامتيازات وربط المردودية بالعمل والجهد المبذول من قبل الشخص. مهد هذا التحول لسيطرة البرجوازية بشكل مطلق على الدول القومية في مختلف أرجاء القارة، وما زالت إلى اليوم هي القوة الاجتماعية الأقوى والأكثر قدرة على التأثير، وإن تبدلت التسميات والتقسيمات الاجتماعية مع ترسخ المجتمع ما بعد الصناعي بتعقيداته الكبيرة التي يتداخل فيها الاجتماعي بالمهني إلى حد كبير. تنقسم البرجوازية إلى عدة أقسام، فنجد في قمة الهرم البرجوازية العليا، وهي الطبقة الأكثر غنى وتملك وسائل الإنتاج وتسمى بالطبقة الرأسمالية، وهي القوة المالية والإدارية الضاربة في الاقتصادات الرأسمالية. في المرتبة الثانية نجد البرجوازية المتوسطة، وهي وقود الآلة الاقتصادية والصناعية، وتنتمي إليها الأطر العليا كالمهندسين والأطباء والمصرفيين ومن على شاكلتهم من أصحاب المهن الحرة كالمحامين والتجار المتوسطين، وتتميز هذه الطبقة بهيمنتها المطلقة على الدولة.

الاقتصادية وقدرتها على التأثير في القرار السياسي والاقتصادي نظرا لقدرتها على التعبئة وصناعة الأفكار وترويجها، وبالتالي تحريك الرأي العام لصالحها. ومن ميزات هذه الطبقة دخلها المرتفع وتوفرها على أملاك عقارية هامة. وفي أسفل الترتيب نجد البرجوازية الصغرى المؤلفة في سوادها الأعظم من صغار التجار والفلاحين والأطر والتقنيين الذين هم دون البرجوازية المتوسطة، ولكن مستواهم المعيشي والتعليمي أعلى من الطبقة الكادحة أو البروليتاريا. وتشكل البرجوازية الوسطى والصغرى ما يعرف في مجتمع الاستهلاك السائد اليوم بالطبقة المتوسطة، التي باتت اليوم القوة الأهم في تحريك الاقتصاد بحكم تحسن مستوياتها التعليمية وقدرتها المضطردة على التنظيم وعلى التعبئة من أجل مصالحها. في العقود الأخيرة سمح النمو الاقتصادي الهائل الذي عرفه العالم الغربي باتساع طبقة المتوسطة بشكل كبير، وفي عالم اليوم باتت الطبقة المتوسطة هي الممثل الأكثر حضورا ونشاطا للبرجوازية التاريخية، كما أنها المنافح الأهم عن دولة الحق والقانون والمواطنة التي بشرت بها البرجوازية في نشأتها الأولى.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. تدخرس أصواتهم صيحتي، تدخرس أصواتهم صيحتي، تدخرس أصواتهم صيحتي.

قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري كيف ما كل جباري على قبضة إصراري كيف ما كل جباري على قبضة إصراري كيف ما كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

يقص غرامة آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا مستمعين إذاعة مأرب في حلقة جديدة من البرنامج الصباحي قهوة مأربية، وسنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام نبتدي حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة. وصباح الخير، صباح البدايات التي لا تعترف بما مضى، وصباح القلوب التي ما زالت تؤمر بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وأن كل شروق شمس يهمس لنا ما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد. وفي كل صباح يمنحنا الله صفحة بيضاء لا يسألنا فيها عن الأبس بقدر ما يدعونا إلى أن نحسن كتابة اليوم، وكل يوم جديد هو فرصة لنقترب خطوة من أحلامنا ولنصحح أخطاءنا لنثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا أقوى مما ظن.
4: نعم عزيزي المستمع، انهض ليس فقط من سريرك، بل انهض من اليأس، إن طرق بابك من الخوف أن تحاول أن يقيد خطواتك، ومن كل فكرة قالت لك يوما إنك لن تستطيع. انهض بقلب ممتلئ بالإيمان وعقل يثق بأن لكل مجتهد نصيب، وأن الطريق إلى النجاح يبدأ بخطوة مهما باتت صغيرة. قد تتعثر وقد لا تسير الأمور كما خططت لها، وقد تضطر إلى أن تبدأ من الصفر مرة وربما مرات عديدة، لكن لا تجعل التعثر يقنعك بأنك فشلت، بل فكل تجربة تعلمك شيئا، وكل سقوط يمنحك خبرة جديدة، وكل صبر تبذله اليوم قد يكون السبب في نجاح تفتخر به غدا.
3: وتذكر دائما أن العالم لن يتوقف لأنك مررت بظروف صعبة، ولن يتغير أو تتغير الحياة لأنك حزنت، لكنها قد تتغير كلها عندما تقرر أن تستعيد زمام أمرك، أن تمنح نفسك فرصة أخرى. فالقوة الحقيقية ليست في ألا نسقط، بل في أن نملك الشجاعة للنهوض في كل مرة. ابحث عن قوتك في داخلك، فهناك منبع لا ينبض من الإرادة والعزيمة، أو دعه الله في كل إنسان. لا ينتظر دائما من يحمل عنك الأعباء أو يرسم لك الطريق، بل كن أنت أول من يؤمن بنفسه وأول من يشجعها وأول من يصفق لها عند كل خطوة تتقدم لها.
4: مستمعين الكرام أو عزيزي المستمع، وإذا مرت بمرحلة مؤلمة فلا تهرب منها ولا تدفن مشاعرك، بل واجهها بهدوء وصبر، فالأيام الصعبة ليست نهاية الطريق، وإنما محطات نتعلم فيها كيف نصبح أكثر نضجا وأكثر قوة وأكثر قدرة على فهم أنفسنا والحياة من حولنا. ولا تجعل أحدا يضع سقفا لأحلامك. قد تسمع من يقول لك هذا مستحيل أو هذا أكبر منك، لكن التاريخ مليء بأشخاص بدأت أحلامهم بفكرة صغيرة ثم تحولت مع الإصرار والعمل إلى إنجازات عظيمة. لذلك لا تخف من أن تحلم، لكن اجعل حلمك مقرون بالعمل، فالأحلام وحدها لا تكفي، والعمل وحده هو الذي يمنحها الحياة. اسمح للإبداع أن يكون جزءا من يومك، فالإبداع لا يعني أن تكون رساما أو شاعرا فقط، بل أن تبحث عن طريقة أفضل وأن ترى الفرصة في قلب التحدي، وأن تؤمن بأن لكل مشكلة أكثر من حل، وأن لكل باب مغلق نافذة يمكن أن تفتح بالصبر والاجتهاد.
3: وتذكر أن الحياة ما زالت تخبئ لك الكثير، ربما أجمل خبر لم تسمعه بعد، وأجمل فرصة لم تصلك بعد، وأجمل لقاء لم يحدث بعد، وأجمل نجاح لم تحققه بعد. فلا تستعجل النتائج، فكل شيء بموعده، ولكل مجتهد ثمرته، والله لا يضيع تعب من أحسن العمل. وإن شعرت يوما عزيزي المستمع أن الشغف قد خف وأن التعب أثقل قلبك، فلا تقلق، كل إنسان يمر بلحظات فتور، لكن المهم ألا تجعلها نهاية الطريق. خذ قسطا من الراحة واستعد قوتك، ثم عد من جديد. فالثبات لا يعني ألا نتعب بأجمعنا، بل أن نواصل السير بعد كل تعب.
4: بطبع عزيزي المستمع، وفي هذا الصباح امنح نفسك وعدا جديدا أن تتعامل مع يومك بروح المتفائل، وأن ترى في كل تحد فرصة، وفي كل تجربة درسا، وفي كل نجاح حافزا للمزيد. ازرع الخير حيثما كنت، وأحسن الظن بالله، وتمسك بالأمل، فربما تكون على بعد خطوة واحدة فقط من اللحظة التي تغير حياتك إلى الأفضل.
3: ونتمنى لكم صباحا مليئا بالسكينة، ويوما يفيض بالإنجاز، وقلوبا لا تعرف الاستسلام، وعقولا لا تتوقف عن التعلم، وأرواح تؤمن بأن القادمة بإذن الله أجمل، وأن كل بداية صادقة تقود إلى نهاية تستحق الفخر. صباحكم خير، وصباحكم أمل، وصباحكم نجاح. وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. لنذهب إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنستكمل باقي فقرات البرنامج.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديثها سنتحدث عن ليست مهمة الدماغ وحده، الأمعاء قد تساعد في الاحتفاظ بالذكريات. ولطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء دورا كبيرا مما كان يعتقد. فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، قد تساهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة.
1: نعم مستمعنا الأعزاء، فقد أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو العصب الحائر، ما يحفز إفراز مادة الأستيل كولين في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات. كما أوضح الباحثون أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء، مثل المكان الذي عثر فيها عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة.
0: ومن خلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفئران بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الأسيلكولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية، لكن عند تعطيل العصب المبهم تراجع قدرات الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبح أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، ما يشير إلى أن الدور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور والشبع.
1: نعم تسنيم، وكشفت النتائج أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا. فالفئران التي تناولت سكريات أو دهونا ذات قيمة غذائية أظهرت نشاطا أكبر في الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة، بينما لم تحدث المشروبات المحلاة منخفضة السعرات التأثير نفسه. ويشير ذلك إلى أن الدماغ لا يسجل مذاق الطعام فحسب، بل يستجيب أيضا للطاقة والعناصر الغذائية التي يوفرها الجسم. وغير أن الدراسة كشفت جانبا مقلقا، إذ تبين أن الاعتماد المستمر على الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات قد يضعف هذا المسار الحيوي بين الأمعاء والدماغ. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت هذا النوع من الغذاء لفترات طويلة عانت من تراجع في كفاءة الاتصال العصبي مع الحصين، كما استمر معاناتها من ضعف تذكر مواقع الطعام حتى بعد العودة إلى نظام غذائي أكثر توازنا.
0: وقد يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة واضطرابات الذاكرة، إذ أن الضعف التواصل بين الأمعاء والدماغ قد يؤثر في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن اضطراب إشارات الأسيلكولين في الحصين يعد من التغيرات المبكرة المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لدراسة إمكانية استهداف هذا المسار العصبي للحفاظ على صحة الدماغ. ويعمل العلماء حاليا على استكشاف إمكانيات الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم، لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، أو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر، في حين تضيف الدراسة دليلا جديدا على أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن ما يحدث داخل الجهاز الهضمي قد يؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعامل وتكوين الذكريات.
1: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دعم الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقرتنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم هو اصنع جاذبيتك فالنجاح ينجذب إلى من يستعد له. أعزائنا المستمعين، في حرة الحياة يحمل كل إنسان داخله أحلاما وطموحات يسعى إلى تحقيقها. فهناك من يبحث عن النجاح في عمله، ومن يطمح إلى بناء علاقات ناجحة، ومن يريد أن يصل إلى حالة من الرضا والسعادة والاستقرار. لكن كثيرا من الناس يعيشون هذه الرحلة فيشعرون أن عليهم أن
1: وهل ما يوم ليس دائما شيئا نطرده، بل قد يكون شيئا ننجذب إلينا أو ينجذب إلينا. فالأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبيرة لا يعتمدون فقط على كثرة المحاولات، بل يبنون داخلهم صفات تجعلهم أكثر استعدادا لاستقبال الفرص وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى نجاحات. إن الفرق بين الشخص الذي يطارد النجاح والشخص الذي يجذب النجاح يكمن في طريقة تفكيره ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة. فالشخص الذي يعيش بعقلية النقص يشعر دائما أن الفرص قليلة، وأن الآخرين يسبقون، وأن عليه أن يثبت لنفسه في كل لحظة. أما الشخص الذي يمتلك عقلية إيجابية فهو يؤمن بأن الحياة مليئة بالإمكانيات، وأن تطوير نفسه هو المفتاح الحقيقي لفتح الأبواب.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، إن تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى نحو صناعة شخصية أكثر تأثيرا. فعندما ننظر أو تنظر إلى نفسك باعتبارك شخصا قادرا على التعلم والتطور، فإنك تبدأ في اكتشاف إمكانات لم تكن تراها من قبل. فالنجاح يبدأ من الداخل، من الفكرة التي تحملها عن نفسك، ومن الإيمان بأن لديك القدرة على التقدم. مهما كان تعد الإنسان على بناء عقلية فن الامتنان. فالإنسان الذي يبدو بدلا من التركيز فقط على ما ينقصه يعيش بطاقة إيجابية أكبر. عندما نشكر الله على النعم الموجودة في حياتنا ونقدر الأشخاص الذين يدعموننا ونتذكر الإنجازات الصغيرة التي حققناها، فإننا نزرع في داخلنا شعورا بالقوة والرضا. فالامتنان لا يعني أن نتوقف عن الطموح، بل يعني أن نسير نحو أهدافنا ونحن ندرك قيمة

0: الطريق الذي قطعناه لا أن نبقى أسرى لما لم نصل إليه بعد.
1: مستمعينا الكرام، هناك عوامل أخرى أو عامل آخر يجعل الإنسان أكثر قربا من النجاح، وهو الاستثمار في تطوير الذات. فالنجاح أو الناجح لا يحتاج لمن ينتظر الفرص فقط، بل لمن يستعد لها. وكل مهارة تتعلمها، كل معرفة تكتسبها، وكل تجربة تخوضها تضيف إلى شخصيتك قوة جديدة. إن منح النجاح لا يسأل فقط متى سأصل، بل يسأل أيضا من يجب أن أصبح حتى أصل. فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى نسخة أقوى من الإنسان، نسخة أكثر علما وأكثر انطباعا وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات. ولهذا علينا أن نجعل التعلم أسلوب حياة، نقرأ، نستمع، نتدرب ونبحث عن كل فرصة تساعدنا على النمو. فالإنسان الذي يتوقف عن التطوير يبدأ بتراجع، أما الإنسان الذي يواصل التعلم فإنه يبقى قادرا على المنافسة وصناعة الفرق. ولا يكتمل بناء النجاح دون امتلاك الذكاء العاطفي. فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتعامل مع الآخرين في العمل والأسرة والمجتمع.
0: إذن في الختام مستمعنا الكرام، إن النجاح لا يبحث عن الأشخاص المثاليين بل عن الأشخاص الذين يستمرون في التطور. لا تنتظر أن تتغير الظروف حتى تبدأ، بل ابدأ أنت بالتغيير وستتغير نظرتك إلى الحياة من حولك. اجعل نفسك مصدر قيمة، واجعل حضورك إضافة، واجعل كل يوم فرصة لتصبح أفضل من الأمس. فحين تبني نفسك من الداخل تصبح أكثر جاذبية للفرص، وأكثر استعدادا للنجاح، وأكثر قدرة على التألق. كونوا دائما في طريق النمو. فالأشخاص الذين يطورون أنفسهم لا يطاردون النجاح، بل يصبحون هم المكان الذي يأتي إليه النجاح. دمتم بخير ونجاح وتألق. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد فلست جديرا بخيراتها.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.

0: مستمعينا الأعزاء، وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، 10 دروس حكيمة ستظل تتردد في ذهن طفلك لسنوات. في بداية الأمر، الطفولة ليست مجرد سنوات تمضي، بل هي المرحلة التي تبنى فيها الشخصية وتغرس فيها القيم وتتشكل منها نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى العالم. وكثير ما تكون كلمة بسيطة أو نصيحة يكررها الأبوين سببا في صناعة طفل أكثر ثقة وقوة واتزانا في المستقبل. وفي فقرتنا لهذا اليوم نتعرف معا على 10 رسائل تربوية يرى خبراء التربية وعلم النفس أنها قد تبقى عالقة في ذهن طفلك لسنوات طويلة، وتمنحه أدوات تساعده على مواجهة الحياة بثقة وبناء شخصية سليمة قادرة على تجاوز التحديات.
1: نعم أعزائي المستمعين، في كتابها 13 شيئا يفعلها الأطفال الأقوياء نفسيا، تقول إيمي مورين: لا أحد يعلم ما الذي سيبقى راسخا في أذهان الأطفال الصغار، فأحيانا يفاجئوننا بترديد أشياء وأفكار قالتها جدتهم أو معلمتهم نتجاهلها نحن الكبار.

0: لكنها تترك أثرا كبيرا في نفس الطفل. وتضيف مورين المعالجة النفسية والمؤلفة الأكثر مبيعا عالميا حول إرشاد الأطفال إلى كيفية مساعدة أنفسهم وتعليمهم طرق التفكير والشعور والتصرف بقوة. ومن المهم أن يعتاد الأب على تكرار الحكم والنصائح القيمة التي تصبح بمثابة شعارات تتردد في أذهان أطفالهم سنوات طويلة مقبلة. وللمساعدة في جعل مهمة تربية الأطفال أكثر سلاسة بغض النظر عن أعمارهم، سنتعرف على كيفية ترسيخ 10 من أهم الدروس التي يعتقد الخبراء أنها ستكون مفيدة للغاية لزيادة الوعي في ذهن الطفل.
1: وتقول المعالجة النفسية المختصة في شؤون الأسرة نافين خلفان لمجلة تايم الأمريكية أن الأطفال ليسوا بحاجة إلى فهم كل شيء بأنفسهم، ويجب تعليمهم طلب المساعدة أحيانا كمهارة تدوم مدى الحياة، وإقناعهم بأن طلب المساعدة أمر مقبول، وأن التردد في ذلك خوف من الظهور بمظهر الضعف ليس صحيحا، لأن إظهار الحاجة للمساعدة في هذه الحالة هو في حد ذاته قوة وشجاعة. وتوضح المعالجة النفسية ماروين لعملائها الصغار أن من يتنمر عليه قد يفعل ذلك لأنه يعاني من مشكلة تجعله يشعر بسوء تجاه نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير ليس تبريرا لسلوك المتنمرين، بل وسيلة لمساعدة الطفل على فهم أن كل الكلمات الآخرين وتصرفاتهم تعكس ما بداخلهم من هم لا هم عليه في أو لا يكون بما داخلهم هم. وترى أن هذا النهج يساعد الطفل على التفكير بهدوء، فهم أن المتنمر يكون بدوره ضحية لظروف أو مشاعر دفعته إلى هذا السلوك المؤذي، ما يخفف من وقائع الإهانة عليه ويمنعه من أخذه على محمل شخصي.
0: نعم أعزائنا المستمعين، وتطرح مورين درسا يعزز ثقة الأطفال واستقلاليتهم في اتخاذ القرار، فتوضح لهم أن بداخل كل إنسان صوتين متناقضين، شيطانا يحثه على القيام بما يبدو مغريا لكنه خاطئ، وملكا يدعوه لاختيار الصواب، مؤكدة أن لكل طفل حرية الاختيار بين هذين الصوتين. وتشير إلى أن هذا الفهم يساعد الأطفال الذين يوصمون بأنهم سيئون على الشعور بارتياح أكبر عندما يدركون أن الرغبة في السلوك الخاطئ شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، والمهم هو اختيار الفعل الصحيح في النهاية. وتوضح الأخصائية النفسية نافين خلفان أن الأطفال خلال نشأتهم يتعلمون غالبا التصرف بطريقة ترضي الآخرين، قائلة من الطبيعي أن يسعى الطفل للقبول والانتماء إلى جماعته، لذلك يحاول التأقلم مع القوالب أو الأدوار التي تضمن له القبول الجماعي. لكن نافين تحذر من الإفراط في هذا النمط السلوكي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ معتادا على تلبية توقعات الآخرين باستمرار لن يكون على طبيعته أبدا، وقد يلازمه هذا الميل حتى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة مستمرة في الهوية وصعوبة في تقبل الذات. وتؤكد نافين في هذا السياق على أهمية أن يسمع الطفل رسالة واضحة من محيطه، مفادها أنه ليس من الضروري أن يعجب بك الجميع، لأن إدراك هذه الحقيقة في سن مبكر يساعده على بناء شخصية أكثر توازنا واستقلالية نفسية. إليك تسنيم.
1: وتقول الدكتورة ناتالي بيترنيتيش، وهي طبيبة نفسية معتمدة في الولايات المتحدة، من الجيد أن يعتاد الطفل على ملاحظة الأفكار السلبية ومراجعتها وتحديدها، ويقال له لا بأس من التشكيك في فكرتك، فمجرد وجود فكرة لديك لا يعني أنها حقيقة. وبدلا من تعود الأطفال على التشبث بأي فكرة، توصى بأن ننصحهم بالتعامل مع الفكرة بفضول والتمعن فيها، وعدم التعامل مع الأمر كحقيقة لأول ولها.
0: وتقول كارولين فليك، وهي اختصاصية نفسية معتمدة في كاليفورنيا، أن ارتكاب الأخطاء يوفر فرصة فريدة لتعلم كيفية تحمل المسؤولية. في المقابل تلاحظ نافين خلفان أن الأطفال عندما يجربون شيئا جديدا ويجدون أنفسهم غير متقنين له، فإنهم يتركونه على الفور، وتفسر ذلك بأنهم يتركونه على الفور. وفي عالم مثالي يفترض أننا يجب أن نفعل الأشياء بشكل صحيح من المرة الأولى، وإذا لم نفعل فهناك عيب فينا أو أننا أغبياء. وتنصح بأن أحد أهم الدروس التي يجب عرسها في الطفل أن ارتكاب الأخطاء لا يجعلك سيئا، بل يعني أنك ببساطة تتعلم.
1: وتؤكد أيضا أن جميع المشاعر مقبولة وطبيعية، لكن الأفعال المؤذية ليست كذلك، مشددة على ضرورية تعليم الطفل أن الغضب والضيق لا يبرران السلوك العدواني. وتقول: من الطبيعي أن تشعر بالغضب، لكن ذلك لا يبرر أن تضرب أحدا، كما أن الشعور بالضيق لا يعني أن تصرخ في وجه الآخرين. وتوضح أن الانزعاج أمر فطري، إلا أن الأهم هو تدريب الطفل على إدارة مشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية، فحين يتمكن الطفل من قول أنا غاضب يصبح أقل ميلاً للتصرف بعدوانية، بينما الذين يعجزون عن فهم مشاعرهم أو تسميتها يقاربًا إلى العنف للتعبير عنها. وتؤكد الأخصائية النفسية فانين خلفان أن على الأطفال إدراك أن أجسامهم ملك لهم وحدهم، موضحة: جسدك خصوصية لها حدود، وأنت من يقرر من يعانقك أو يصافحك. من الطبيعي تماما أن ترفض ذلك إذ لم تشعر بالراحة. وتشير إلى أن تعزيز هذا المفهوم في سن مبكر يساعد الأطفال على فهم معنى الحدود الشخصية والتفكير دوما فيما لا أو فيما إذا كانوا يشعرون بالأمان والارتياح في المواقف المختلفة. وتضيف أن الانفتاح والود صفات محببة في شخصية الطفل، لكن من المهم أن يتعلم أيضا التمييز والوعي في التعامل مع الآخرين، وأن يعرف أن الثقة أو لا تمنح للجميع، بل تبنى بالتجربة والأمان.
0: إذا مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الاجتماعية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم من كل هذه المعلومات. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: بكم مستمعين الكرام وصولا إلى فقرة الملوعات. 3 أيام على الماء، حكاية إبراهيم الذي أجبره الجوع على ترك سبتة والعودة للمغرب. لم يكن إبراهيم العامل في إحدى المخابز بمدينة فاس يتوقع أن تنتهي رحلته إلى سبتة بالجوع، فبعد أن حمل حلم الوصول إلى أوروبا وجد نفسه عاجزا حتى عن شراء الطعام، واضطر إلى الاكتفاء بشرب الماء 3 أيام متتالية بعدما تجاوزت تكاليف المعيشة قدرته على الاحتمال. قصة إبراهيم مستمعينا الكرام ليست واحدة من 10,000 من القصص التي كشفتها موجة العبور الجماعي الأخيرة إلى مدينة سبتة، حيث اصطدم كثير من المهاجرين بواقع مختلف تماما عما تصوره قبل الانطلاق. فبدلا من أن تكون المدينة بوابة إلى أوروبا، تحولت إلى محطة انتهت فيها الأحلام سريعا مع غياب أي طريق عملي لمواصلة الرحلة نحو البر الإسباني. صحيفة اندبندت أن الجوع والإرهاق وارتفاع تكاليف المعيشة كانت من أبرز التي دفعت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مغادرة سبتة والعودة إلى المغرب، بعدما أدركوا أن الوصول إلى المدينة لا يعني الوصول إلى أوروبا.
1: وتشير مصادر أمنية إسبانية فوقا أو وفقا

0: وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن نحو 69,500 مهاجر غير نظامي عادوا من السبتة إلى الأراضي المغربية، فيما كادت السلطة الإسبانية أن معظم الذين دخلوا المدينة خلال الأيام الماضية غادروها بالفعل. لكن نهاية الرحلة لم تكن مجرد عودة مخيبة للآمل بالنسبة للجميع، إذ دفعت العشرات حياتهم ثمنا لمحاولة العبور. فقد أعلنت سلطات سبتة وفاة 72 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم السباحة إلى المدينة في واحدة من أكثر الحصائل مأساوية للأزمة. ومع إعلان مدريد توقف محاولة العبور، شرعت الشرطة الإسبانية في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة الحدود البحرية مع المغرب في محاولة لمنع تكرار موجة الهجرة الجماعية. وبدأت المدينة تستعيد هدوءها تدريجيا بعد أيام من التوتر، عقبت تدفع عشرات الآلاف من مهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، بينما يستعد وزير الداخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تداعية الأزمة وصور التعامل معها. وبالنسبة لإبراهيم وآلاف غيره، لم تكن الرحلة إلى سبتة نهاية الطريق نحو أوروبا، بل كانت بداية موجهة أو موجة قاسية مع وقائع كشف أن الحلم قد يتبدد أحيانا قبل أن يلامس اليابسة.
1: وإلى بطاقتنا الثانية، نار على الأرض ونار في السماء، لحظة استدام مروحتي إطفاء فوق حرائق اليونان. مستمعنا الكرام، لم تكن النيران تلتهم الغابة وحدها، بل امتدت إلى السماء أيضا حين اصطدمت مروحية إطفاء أثناء مهمة لمكافحة حريق غابات في اليونان في حادث أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم. أظهرت مقاطع متداولة مروحيتين مخصصتين لمكافحة حرائق الغابات تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة مشتعلة قبل أن تصطدم في الجول تندلع النيران إثر الحادثة وتسقط إحدى المروحيتين. ووقع الاصطدام خلال عملية لإخماد حريق غابات أوسط في اليونان في وقت كانت فرق الإطفاء تعمل وسط ظروف صعبة فرضتها درجات الحرارة المرتفعة وانتشار النيران في مناطق عدة.
0: وبحسب السلطة اليونانية وتقارير إعلامية محلية، كانت المروحيتين تشاركان في عملية مكافحة الحريق عندما وقع الاصطدام لأسباب لم تحسم بعد. وأسفر الحادث عن مقتل 2 من أفراد طاقم أحد المروحيتين، بينما نجا أفراد طاقم المروحية الأخرى وفق ما أعلنت السلطات. ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد ملابسات الحادث، بما في ذلك ظروف التحليق والتنسيق بين الطائرات المشاركة في عملية مكافحة الحرائق. ويكشف الحادث جانبا آخر من مخاطر مكافحة حرائق الغابات، إذ لا تواجه فرق الإطفاء النيران على الأرض فقط، بل يعمل الطيارون أيضا في بيئة شديدة الخطورة فوق المناطق المشتعلة. وتتطلب هذه المهمة التحليق على ارتفاعات منخفضة وتنفيذ مناورات دقيقة أثناء حمل كميات كبيرة من المياه أو مواد الإخماد وسط دخان كثيف وحرارة مرتفعة واضطرابات هوائية قد تؤثر في حركة الطائرات. ويعد إخماد الحرائق من الجو من أكثر المهام الجوية تعقيدا بسبب ظروف التنسيق بين عدة طائرات تعمل في مساحة محددة مع الحفاظ على مساحات أمنية أثناء التحليق فوق مناطق مشتعلة. وآيات الحادث في وقت تشهد فيه مناطق عدة من أوروبا مواسم حرائق صعبة مع موجة حر وجفاف سعت على انتشار النيران في عدد من الدول بينها اليونان وأسبانيا وفرنسا. ومحمد تعتمد الدول المتضررة على الطائرات والمروحيات لمساعدة على احتواء الحرائق، خصوصا في مناطق الجبلية والغابات التي يصعب الوصول إليها بوسائل الإطفاء التقليدية. لكن الحادث الاصطدام يذكر بأن الطواقم التي تكافح النيران تواجه بدورها مخاطر كبيرة أثناء تنفيذ مهامها، وأن عملية الإطفاء الجوية رغم أهميتها تحمل تحديات معقدة تتطلب أعلى درجات التنسيق والسلامة. وبينما يواصل المحققون البحث عن أسباب الاصطدام، تبقى الصورة الأبرز من الحدث مروحيتين حلقتا لمواجهة النار، فإذا بالنيران تصل إلى السماء نفسها. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في بطاقتنا لحلقة اليوم من فقرة المنوعات.

0: جديد. مرحبا بكم مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. اختبارات بريطانية توثق أول محاولة من الذكاء الاصطناعي لخداع البشر، ما القصة؟
1: تستمر سلسلة الهجمات السبرانية التي تقودها نموذج الذكاء الاصطناعي لكبرى المعامل وتحديد أنثروبيك وأوبن إي آي، وهذه المرة اكتشاف معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني أن نموذج ميثوس التابع لأنثروبيك ونموذج جي بي تي 5 سول التابع لأوبن إي آي شن مجموعة من الهجمات السبرانية وفق تقرير شبكة سي إن بي سي الأخبارية. ويصف المعهد ما حدث بأنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر الاستقلالية والخدع تتجلى بوضوح في العالم الحقيقي. وأوضح التقرير أن نموذج ميثوسيس 5 ابتكر هويات مزيفة لخداع مطوري شبكة أو مطوري بشري للموافقة ونشر إشريفات خبيثة في مكاتب برمجيات مفتوحة المصدر، ولكنها لم تطل على الخدعة أو رفض للتعديلات مضت، أو مضيفة أن النموذج كان جزء من 17 نشاطا مريبا. ويقتصر دور نموذج جي بي تي 5 سول على نشاطين مريبين فقط، مع تعطيل قيادي الأمن السبراني في نموذج وفق ما جاء في بيان المصدر.
0: ميثوس أجرى 19 نشاطا غير مصرح به وفق معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني غيتي. وفي سياق متصل، كشف تقرير وكالة رويترز عن آلية الاختبار التي تضمنت إجراء تحديات أمنية للنماذج أكثر من 120 مرة. ظهر فيها 19 نشاطا غير مصرح به خلال 10 جولات اختبارية منفصلة. ومن جانبها، فادت أنثروبيك أن النماذج المستخدمة في هذه الاختبارات تعبر عن أي نماذج تجارية متاحة من قبل الشركة، لأنها كانت تعمل في بيئة اختبارية متساهلة عمدا، مضيفة أن الاختبارات التي لم تثبت قدرة النموذج على الهرب من البيئات الاختبارية وأحداث ضرر في الواقع، وذلك عبر منشور في منصة إكس. وأما أوبن آي إيه فأوضحت أن الحوادث المتعلقة بنموذجها برزت خلال الاختبارات السبرانية من قبل شركائها الأمنيين، وكانت تجري في بيئات اختبارية تضم ضمانات مخفقة ولا تعكس سيناريوهات الاستخدام الحقيقية، وذلك خلال تصريح لشبكة CNBC. وتتزامن اختبارات معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني مع حوادث سابقة لهروب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئات أنثروبيك وأوبن AI الاختبارات واختراقها مؤسسات حقيقية، ومن بينها منصة هايغن فيس، وهي أولى تلك الحوادث.
1: ويرى الباحث أندرو يون في مؤسسة سيف AI غير ربحية للبحث في قدرة الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أن مجرد انخراط ميثوس في مثل هذه الأنشطة مع استهداف لمستخدم حقيقي أمر مقلق. ويشير إلى أن أنثروبيك لا تسيطر على النموذج كما تظن.
0: إذا مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا وزميلتي، أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على هواي مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة. كونوا في خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء، البرنامج الذي يفتح نوافذ الحوار ويناقش القضايا التي تلامس حياة المواطن ويضع الإنسان في قلب الاهتمام، لأن الإنسان كان وسيبقى أغلى ما يملك الوطن. في حلقتنا لهذا اليوم نتناول قضية إنسانية مؤلمة لا تتعلق بالأرقام والإحصائيات فحسب، بل تتعلق بأرواح بريئة وأحلام أطفال وقلوب أمهات ومستقبل الأسر وجدت نفسها في مواجهة ظروف قاسية فرضتها سنوات الصراع. حديثنا اليوم هو يدور حول استهداف المدنيين في محافظة مارب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية، وما يفرضه ذلك من مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية المدنيين وصون كرامتهم. مستمعينا الأعزاء، لقد كانت مأرب خلال السنوات الماضية ملاذا للآلاف الأسر اليمنية التي نزحت من محافظات مختلفة بحثا عن الأمن والاستقرار، فأصبحت المدينة بيتا واسعا لكل من ضاقت به السبل واحتضنت النازحين رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في الخدمات والإمكانات، غير أن استمرار الأعمال العسكرية ووصول أثارها إلى المناطق المدنية جعل كثيرا من هذه الأسر تعيش حالة دائمة من القلق والخوف في وقت كان الجميع يأمل أن يجد فيه حياة أكثر أمنا وطمأنينة. في هذه الحلقة سنحاول أن نقترب من هذه القضية من عدة الزوايا. سنتحدث عن الواقع الإنساني وعن أوضاع الأسر المتضررة وتأثير هذه الأحداث على الأطفال وغير ذلك. الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى حلقة اليوم.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن النزاعات المسلحة فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو حجم المعاناة التي يتحملها المدنيون. فهم الحلق الأضعف في أي حرب، هم الذين يدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم وكذلك مستقبل أبنائهم. وفي اليمن وعلى امتداد سنوات الصراع لم تكن المأساة مقتصرة على ساحات المواجهة العسكرية، بل امتدت آثارها إلى المدن والقرى والأحياء السكنية، حيث وجد المدنيون أنفسهم في قلب الأحداث رغم أنهم ليسوا طرفا فيها. لقد وثقت الأمم المتحدة إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات جسيمة نسبة إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في مناطق مختلفة من اليمن. وتحدثت هذه التقارير على أنماط أصعدة متعددة من الانتهاكات شملت القصف الذي طال مناطق مأهولة بالسكان وزراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية زراعية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، إضافة إلى الاستهداف أو الأضرار ببعض الأعيان المدنية، وهي ممارسات قالت المنظمات أنها خلفت آثارا إنسانية واسعة لا تزال مستمرة حتى اليوم. ولعل أخطر ما في هذه الانتهاكات أنها لا تنتهي بانتهاء الهجوم نفسه، بل تمتد أثارها لسنوات طويلة. فالطفل الذي يفقد أحد والديه أو يعيش تجربة النزوح والخوف قد يظل يحمل آثارها النفسية طوال حياته، والأسرة التي تفقد منزلها أو مصدر رزقها تحتاج إلى سنوات حتى تستعيد جزءا من استقرارها، فيما تبقى المجتمعات المحلية تواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء ما دمرته الحرب. وبين أكثر القضايا التي أثارت قلق المنظمات الدولية قضية الألغام الأرضية وغير ذلك، الذي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين في اليمن. فهذه الألغام التي لا تفرق بين طفل يلعب أو مزارع يتجه إلى أرضه، أو راع يسوق أغنامه، أو مسافرا يسلك طريقا اعتاده منذ سنوات، وقد تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا كما عاقت عودة كثير من الأسر إلى منازلها وأراضيها الزراعية، الأمر الذي زاد من معاناة السكان وأثر في مصادر دخلهم وحياتهم اليومية. كما تناولت التقارير الحقوقية قضية تجنيد وغير ذلك، وهي من أخطر الانتهاكات التي تمس مستقبل المجتمع بأكمله. فالطفل الذي يفترض أن يكون في مدرسته يتعلم ويكبر في بيئة آمنة يجد نفسه في بعض الحالات منخرطا في النزاع، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل ويحرمه من حقه في التعليم والحياة الطبيعية، ويترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة قد تستمر سنوات طويلة. ويؤكد القانون الدولي الإنساني الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لسلوك أطراف النزاعات المسلحة أن المدنيون يتمتعون بحماية خاصة ويحظر استهداف ومستهداف الممتلكات المدنية، كما يؤكد على ضرورة احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية وعدم تنفيذ هجمات عشوائية أو غير متناسبة كما يحصل اليوم، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وهذه المبادئ ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قواعد تهدف إلى الحد من معاناة الإنسان أثناء الحروب والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. ولم تكن هذه الدعوات مقتصرة على منظمة واحدة، بل تكررت في بيانات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، شددت جميعها على ضرورة احترام حقوق المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المرافق المدنية وضمان عدم استخدام السكان المدنيين والمشاة المدنية في العمليات العسكرية لما لذلك من آثار كارثية على المجتمع. إذن إن استمرار الانتهاكات ضد المدنيين لا يؤدي فقط إلى زيادة عدد الضحايا، بل يترك آثارا بعيدة المدى على الاقتصاد والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي. فالأسواق تتعطل والمدارس تتوقف والمستشفيات تواجه ضغوطا هائلة، وتزداد معدلات النزوح والفقر وتتسع دائرة الاحتياج الإنساني عاما بعد عام. وفي مثل هذه الظروف تصبح معاناة المدنيين أكبر من أن تقاس بالأرقام وحدها، لأنها تمس تفاصيل حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم وفرصهم في العيش بكرامة. إذن يبقى الأمل معقودا على أن تتوقف معاناة المدنيين وأن تصان أرواح الأبرياء وأن تتكاتف الجهود المحلية والدولية إلى سلام عادل ومستدام يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويمكن أبنائه من العيش في وطن يسوده القانون وتحترم فيه كرامة الإنسان، ويصبح فيه الأطفال منشغلين بالعلم والحياة لا بالخوف وأثر الحرب. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى موضوعنا من جديد. ما تزال محافظة مأرب بما تمثله من أهمية إنسانية ووطنية تواجه تحديات أمنية متواصلة، ففي الوقت الذي يأمل فيها المواطن أن يستيقظ على يوم هادئ بعيدا عن أصوات الانفجارات وذوي الصواريخ، تعود الأحداث لتفرض واقعا مختلفا أو مختلفا واقعا يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب وما حملته من معاناة وألم. فقد شهدت مأرب صباح اليوم تجددا للهجمات التي طالت المدينة، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية بل أن الأحياء السكنية ومخيمات النزوح تعرضت للقصف في حادثة أعادت القلق إلى نفوس السكان وأثارت مخاوف الأسر التي اتخذت من مأرب ملاذا لها بعد أن أجبرتها الحرب وميليشيات الحوثي على مغادرة منازلها في محافظات أخرى. ووفقا لوزارة الصحة العامة والسكان، فقد أسفر هذا الهجوم بحسب الحصيلة الأولية عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالات استودعت

0: تدخلا طبيا عاجلا، فيما هرعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى مكان استهداف لنقل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم في ظل الإمكانات المحدودة والضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسة الصحية. كما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنها استهدفت معسكرات ومواقع عسكرية، مع أن هذا الخبر لم يكن صحيحا، وإنما استهدفت مواقع للمواطنين ومنازل ومخيمات. وفي الوقت نفسه عندما نسمع خبرا عن استهداف مدينة مأرب، فإننا لا نتحدث عن مدينة عادية بل عن محافظة أصبحت خلال سنوات الحرب موطنا لمئات الآلاف من النازحين الذين قدموا إليها من مختلف المحافظات اليمنية. هؤلاء لم يغادروا ديارهم رغبة في الرحيل، وإنما بحثا عن مكان يوفر لهم الأمن والاستقرار ويحفظ لأطفالهم حقهم في الحياة والتعليم ويمنحهم فرصة للبدء من جديد. وفي كل مرة تتجدد فيها الهجمات تعود معها مشاهد القلق والخوف. أطفال يستيقظون على أصوات المدافع، وأمهات يهرعن الأطفال إلى أبنائهم ويبحثون عن مكان آمن أكثر لأسرهم، بينما تعيش الطواقم الطبية والدفاع المدني ساعات طويلة في التعامل مع أثار الهجمات. ولا تقف هذه الأثار الحداثة على حدود الضحايا والمصابين، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، فالمدارس قد تتأثر والأسواق تشهد حالة من الترقب، ووضع الأنشطة الاقتصادية تتعطل. ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن المدنيين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وأنه يجب التمييز بصورة واضحة بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بين السكان المدنيين. كما أنها كانت تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باستمرار جميع أطراف النزاع على احترام هذه المبادئ وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عمائق. ورغم ذلك ما يزال أبناء مأرب يقدمون صورة مشرقة في الصبر والتكاتف والتضامن، فقد احتضنت المحافظة مئات الآلاف من النازحين وتقاسم أبناؤها معهم لقمة العيش وفتحوا لهم الأبواب منازلهم في مشهد يعكس قيم الكرم والأخوة التي يتميز بها المجتمع المدني. إذن مستمعنا الكرام، نأخذكم إلى جولة أو فاصل قصير ومن ثم نعود.
1: كل خلاياهم اعدادهم كانت تحطمت في محافظه مأرب ولله الحمد.
2: يا دار عاود كل نازح بالادار، يا مأرب انت أز ارض السعيده، يا ملتقى الاحرار يا ارض الانصار، يا درع اهل الحق واهل العقيده. مأرب سبع اول حروف البدايه، اصل الحضاره والعلا والولايه، كانت وما زالت عظيمه هوايه، مدينه الهجره بحله جديده. يا دار

تهتهي في المحارق، العبية ومرات تسحق فيالك، وجهم الجدعان نار الصواعق، ومالي سابق جيش وادي عبيدة في عز نار بعز ساكن رباها، جيش الوطن في كل ديرة فداها، والأمن في مارب بدمه سقاها.

مارم هي القوة مع شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصراح شاهد، والسد والمسند ولحن القصايد، وقلاعها

بعناوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة مارب كريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معاه

أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام. إذن تمثل سلامة المدنيين وحمايتهم أحد أهم المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي الإنساني، فحياة الإنسان لا يمكن أن تكون هدفا، والمدن والأحياء السكنية ومخيمات النازحين يجب أن تبقى بعيدة عن أي استهداف أو أعمال تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي محافظة مأرب تواصل ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في اعتداءات طالت أحياء سكنية ومخيمات النازحين، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، وأثار حالة من الخوف والقلق بين السكان، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر التي لجأت إلى مأرب بحثا عن الأمان والاستقرار. إن استهداف مدينة مأرب ومخيمات النزوح لا يمثل مجرد حدث عابر، بل يعكس خطورة استمرار الهجمات التي تطال المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمواجهات. فالمدني الذي يخرج من منزله بحثا عن لقمة العيش، والطفل الذي يذهب إلى مدرسته، والأسرة التي تحاول أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، جميعهم لهم الحق الكامل في الحماية والأمان. وقد وثقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية خلال السنوات الماضية انتهاكات نسبت إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في اليمن، تضمنت استهداف مناطق مأهولة بالسكان وزراعة الألغام والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال كما تحدثنا سابقا، وغيرها من الانتهاكات التي قالت تلك الجهات أنها تسببت في معاناة واسعة بين السكان. إنما يحدث في مأرب يكتسب أهمية خاصة، كون المحافظة أصبحت موطنا لآلاف الأسر النازحة التي وجدت فيها ملاذا بعد فقدانها لمنازلها في مناطق أخرى. ولذلك فإن أي استهداف يطال هذه المناطق يؤثر على سكان مأرب لن يؤثر على سكان مأرب فقط، بل يضاعف معاناة النازحين الذين يعيشون أصلا في ظروف إنسانية صعبة، ويهدد شعورهم بالأمان الذين أو الذي بحثوا عنه. ويؤكد القانون الدولي الإنساني بشكل واضح أن استهداف المدنيين أو تعريض حياتهم للخطر يعد انتهاكا خطيرا، كما يحظر تنفيذ الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية. فالمسؤولية الإنسانية والقانونية تفرض على جميع الأطراف حماية السكان وعدم تحويل المدن والأحياء السكنية إلى مناطق معرضة للخطر. إن استمرار استهداف المدنيين في مأرب من قبل ميليشيات الحوثي يؤدي إلى آثار تتجاوز الخسائر المباشرة، فهو يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر، ويؤثر على الأطفال بشكل خاص الذين يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتعليم، كما يزيد من الأعباء على المؤسسات الصحية والإنسانية التي تعمل على التعامل مع نتائج هذه الهجمات وتقديم المساعدة للمتضررين. ومن هنا فإن إدانة استهداف المدنيين ليست موقفا سياسيا، بل هو موقف إنساني وأخلاقي وقانوني ينطلق من احترام حق الإنسان في الحياة والأمان، كما أن محاسبة المسؤولين على الانتهاكات والتحقيق في أي اعتداءات تطال المدنيين يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال. إن أبناء مأرب كما جميع اليمنيين يستحقون، أبناء مأرب ومن أتوا إلى مأرب يستحقون حياة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف، ويستحق المدني أن يكون محميا مهما كانت الظروف. فحماية الإنسان يجب أن تبقى الأولوية الأولى، لأن قيمة الأوطان تقاس بقدرتها على حماية أبنائها وصون كرامتهم. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام الى فقرتنا الاخيره من برنامج على الهواء الذي نخصص فيها الحديث عن البيان الصادر عن السلطه المحليه بمحافظه مأرب بشان الاستهداف الذي طال مخيمات النازحين والاحياء السكنيه في المدينه. في حادثه اثارت ادانات واسعه ومخاوف متجدده بشان سلامه المدنيين، خصوصا في ظل وجود اعداد كبيره من الاسر النازحه التي تقيم في المحافظه بحثا عن الأمن والاستقرار. قالت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيانها الصادر يوم الجمعة الموافق 2026 7 أغسطس أن ميليشيات الحوثي تواصل ما وصفته بنهجها التصعيدية في استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن مدينة مأرب تعرضت صباح ذلك أو صباح اليوم لقصف باستهداف باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف مخيمات للنازحين وأحياء سكنية متفرقة داخل المدينة. أوضح البيان أن هذا الاستهداف أدى بحسب ما أعلنته السلطات المحلية كما تحدثنا سابقا إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين أو إلى استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم رغم أنهم ليسوا طرفا في أي أعمال عسكرية. وأكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يضع حماية المدنيين في مقدمة الالتزامات أثناء النزاعات، ويشدد على ضرورة عدم تعريض السكان الأبرياء للخطر أو استهداف المناطق التي تضم المدنيين خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والنازحين. مستمعينا الأعزاء، إن أهمية هذا البيان لا تأتي فقط من كونه موقفا رسميا بل من كونه يعكس حجم القلق المرتبط باستهداف مناطق تضم أسرا نازحة تركت خلفها منازلها وممتلكاتها وانتقلت إلى مأرب بحثا عن مكان أكثر أمنا. فالنازح الذي غادر منزله بسبب الظروف المعيشية الصعبة لا ينبغي أن يجد نفسه مرة أخرى أمام تهديدات تطال حياته ومكان إقامته. وأشارت السلطة المحلية إلى أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل بحسب وصفها اعتداء على فئات لا تؤدي أو فئات لا تمتلك القدرة على حماية نفسها، وإن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى سقوط الضحايا بل تترك أثارا إنسانية واجتماعية طويلة الأمد على الأسر والمجتمع. فكل هجوم على منطقة مدنية يحمل معه حالة من الخوف والقلق ويؤثر على حياة الأطفال وعلى قدرة الأسر على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي. كما أوضح البيان أن استهداف مخيمات النزوح يحمل خطورة خاصة كون هذه المخيمات تضم عائلات فقدت مصادر دخلها واضطرت إلى ترك منازلها وتعتمد في كثير من الأحيان إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وأي تهديد يطال هذه المخيمات يزيد من معاناتها ويضاعف احتياجاتها ويجعل توفير الحماية والرعاية لها مسؤولية أكثر إلحاحا. وحملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذه الهجمات وما نتج عنها من أضرار بشرية وإنسانية، مؤكدة أن استمرار استهداف المدنيين يمثل تصعيدا خطيرا ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر فعالية لحماية السكان ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما جددت السلطة المحلية دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه المدنيين والنازحين والعمل على توثيق هذه الأحداث والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك أو انتهاكات تطال الأبرياء. وفي السياق ذاته أكدت السلطة المحلية أن هذه الاعتداءات بحسب البيان لن تؤثر على صمود أبناء محافظة مأرب أو تماسك مجتمعها، مشيرة إلى أن سكان المحافظة سيواصلون مواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة ومساندة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. مستمعينا الأعزاء، إن قضية حماية المدنيين لا ترتبط بمكان أو زمان محدد، فهي مسؤولية إنسانية وقانونية مشتركة. فالمدن والأحياء السكنية ومخيمات النزوح يجب أن تكون آمنة للعيش وليست ساحات للخطر، واحترام حياة الإنسان وكرامته هو الأساس الذي تقوم عليه كل القوانين والمواثيق الإنسانية. فإن ما يحدث في مأرب يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى حماية المدنيين وتعزيز دور المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين والعمل على وقف كل الأعمال التي تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي الختام مستمعينا الأعزاء، تبقى الرسالة واضحة، المدنيون ليسوا طرفا في أي صراع وحياتهم يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، فحماية الإنسان وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا ومستقبل يحفظ لليمنيين حقهم في الحياة بكرامة وسلام.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان يجب أن يكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، لكن لم تسمح لنا الظروف بسبب قطع شبكة يمن موبايل وشبكة الأخرى اليوم. نلقاكم في حلقة قادمة. كنت معكم من العدد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في خير ودام ودامت مأرب، ومن يسكن في مأرب بخير وسلام وأمان، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، قال العلماء: العتاب من قولك عتب عليه وعاتبه، أي لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال، طالبا حسن مراجعته ومذكرا إياه بما كرهه منه. ولهذا يقال: يعاتب من ترجى عنده العتبة، من يرجى عنده الرجوع عن الذنب والإساءة. والعتاب الذي عوتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يدل دلالة قاطعة من ضمن الدلائل الأخرى على أن هذا الكتاب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلا فكيف يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن كما يدعي السفهاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أيها الإخوة المستمعون، العتاب أسلوب من أساليب التربية، وفيه إظهار عدم الرضا من تصرف كان غيره أولى أن يتصرف به، وفيه كذلك مسحة كبيرة من حب واحترام صادر ممن عاتب، وفيه كذلك استمرار للعلاقة بين من عاتب ومن عوتب، وفيه رغبة في تصحيح الخطأ دون جرح مشاعر المعاتب. وسأقدم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة صورا من عتاب ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم صورا من عتاب ربنا جل وعلا سبحانه للمؤمنين الصالحين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى معاتبا نبيه الكريم متلطفا في عتابه: عفى الله

يوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففي غزوة تبوك استثقل المنافقون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد الشقة، فقال أناس منهم: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فأقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. فقد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم يؤذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم الله تعالى العفو على العتاب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: عفى الله عنك. ثم قال: هل تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق؟ ولما أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج لمجرد الاعتذار؟ ثم أكد سبحانه وتعالى أن الذي يستأذن إنما عنده ما يسمى بكراهية الجهاد في سبيل الله، ومن كره ذلك فهو ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يجود بأغلى ما يملك، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمؤمن يجود بالنفس والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى مخلصا في إيمانه متق للرحمن سبحانه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر حين اختلفت آراء المسلمين في مصيرهم، قال بعضهم: نقتلهم، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه، حتى يعلم المشركون أن لا هوادة مع الكافرين الذين يحدون الله ورسوله. وقال بعض المسلمين ومنهم الصديق رضي الله عنه: بل نبقي عليهم فيفتدون أنفسهم، ولعل الله يهديهم إلى الدين القويم ويخرج من أصلابهم من يجاهد في سبيل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم بالناس مع الفريق الثاني. ثم نزلت أيها الإخوة المستمعون هذه الآيات تعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام لإبقائه على الأسرى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

فلا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي للنبي أن يأخذ الفدا من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل في المشركين ويبالغ فيهم، فالفداء حطام الدنيا الزائل، والله يريد لنا العز الباقي، يريد لنا سبحانه ثواب الآخرة. ولولا أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه ألا يأخذ المجتهد ولا يؤاخذ المجتهد في خطئه لمس المسلمين عذاب أليم. ولهذا روي أن هذه الآية لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر. ويقول تبارك وتعالى مؤكدا ما سبق المعنى نفسه في سورة القتال: فإذا

حتى تضع الحرب أوزارها. ولهذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام. فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض عنه، فنزل القرآن الكريم بالعتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. إخواني المستمعين والمستمعات، جاء الحديث بلغة الغائب تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى ابن أم مكتوم حين جاءه وهو يحاور المشركين كره الرسول صلى الله عليه وسلم مجيئه حتى لا يقطع حديثا، كان يظن أن المشركين من ورائه يمكن أن يؤمنوا. وابن أم مكتوم كان يريد أن يتعلم ويتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يريد أن يتعظ بما يسمع، فكان الأولى أن يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم به. أما الكفار فهؤلاء لا يريدون الإيمان ولا يريدون التطهر من دنس الكفر والعصيان، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مطالبا بهدايتهم، إنما عليه البلاغ فقط. وكذلك إخواني المستمعين، حديث الإفك يعاتب الله تعالى المؤمنين حين سمعوا هذا الافتراء على الصديقة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينفوا هذه التهمة، كان الأولى بهم أن يظنوا الخير فيها، وهي المرأة الحصان الطاهرة زوجة نبيهم، وهلا قاسوا الأمر عليهم؟ فهل يفعل الرجل المسلم ما ظنوه في أخيهم صفوان بن المعطل؟ وهل تفعل المرأة المسلمة ما ظنوه في أمهم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ والله تعالى أمرهم ألا ينشروا أمثال هذه الافتراءات، بل عليهم أن يسألوا المفترين الطاعنين عن أربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا رأي العين ما افتروه على أم المؤمنة عائشة، وإلا فهم كاذبون، والله تعالى يشهد على كذبهم. لهذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا لو رجعنا إلى هذه الآيات التي تلي الآيتين السابقتين لرأينا ذلك العتاب الذي ساقه الله تعالى مرشدا وهاديا المسلمين ألا يتأثروا بالشائعات، وأن وألا يتحكموا بعاطفتهم، وأن يحكموا عقولهم قبل أن يصدروا آراءهم وينغمسوا فيما أراد المنافقون لهم من سوء. وهكذا نجد هذه الثغرات في زماننا هذا وفي كل زمان. فالمسلمون عندما يتأثروا بالشائعات ويحكموا عواطفهم عند ذلك ينضموا إلى قافلة أهل الشائعات، فيروجون الكلام بدون روية وبدون تثبت. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها دحية الكلبي، وكان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء في السعر، وكانت عاداتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها. فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، لم يبقى معه سوى 12 رجلا. فنزلت الآية تدل على أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فليطلبوا الرزق من الله وليبتغوا مرضاته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى أن قال في نهايتها: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى أن قال: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فكانت هذه الآيات عتابا مرشدا وتأديبا خفيفا مناسبا
يعلم المسلمين ملازمة الخير الأبدي والفضل الدائم. لهذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي بين أيديهم ونبذوه وراء ظهورهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد، فعاتبهم الله قائلا: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولما نزل به الكتاب من الآيات الواضحة ألم

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال المؤمنون الصادقون: لقد آن لنا يا رب، لقد آن. فالعتاب المحبوب للمحبوب يفتح القلوب والأفئدة للصواب والعقول للحق دون استثارة أو حنق. هكذا نجد هذا العتاب اللطيف من قبل الله لرسوله وللمؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.